0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد.

0: هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
1: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك. ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين إنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كثيرة الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إنها هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدي ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يد ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلاة، لانه افكارنا البشريه مرات بنكتشف انه دي ما مشيئه ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتاكد من خطه ربنا ليه شنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيهم صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي نتعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة بتاع سوء تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات
والفوليك أسيد، دي حاجات مهمة نأخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بيدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعت حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه. وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله وبنشوفها انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيقوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، وأهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك. وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي هيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلب لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه يعني بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه نحن الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخد غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة تقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول النساء الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت المفروض تاخدي أكل اتنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم والآن بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذتي كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاء لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نحطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللسة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللسة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لي برا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي. وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلح. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر. والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو، فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي. محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة، ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وإنت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى إنه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت إنه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأن الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخل طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كتيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برة، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استندبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقادة. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل واحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه، لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتعرضها في كرسي جنبك بتقعدي تاخدي دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعد الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهذا كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقلي للطفل الملابس، ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازيد له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في شهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشيري الدكتور، عشان في ناس بيستعجلوا في أنه أكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية، يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفله ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. الآن تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده تأكدت أنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات، إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخدها كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في الترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي، عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية، أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف. في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقولك أنت بتأكل ولدك بالكتاب شنو حكاية الجدول بتأكلي بها ولدك، لكن ده مهم، وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرتي من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به، لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتم طيبين وهابي بيرث داي، لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كثير بعديها بشهرين 3 بيمشوا،
فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجعي للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيره حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا معكم لختام حلقتنا الليله. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى القرن القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة، هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واقفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلت بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم من هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي انت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في طفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكذا قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقه ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسن، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضه، ربما قرايه الكتاب المقدس، ربما رؤيه، ربما حلم. طرق كثيره جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاه واحده بس، جمله واحده تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير وصباح النور لكل المتابعين الحلوين الأعزاء، شديد شديد شديد حقيقي يعني يا جماعة، الواحد مفتقدكم، مفتقدكم جدا، وحقيقي مبسوط بالرجعة دي بالرغم من الغيب الطويل الشديد، لكن هندا يعني رجعنا ورجعنا بقوة زي ما بيقولوا. حقيقي بتمنى يعني كل شخص حاليا قاعد يسمعنا، بتمنى لك صباح جميل، صباح رايق، صباح مليان كده بانرجي وطاقة جميلة، ويعني حقيقي أنا مفتقدة كل زول يعني قاعد يسأل وبيحاول يعرف ترني مختفية وين ومشت وين وكده، حقيقي يعني كل الحياة دي حقيقي واحد مبسوط بها. خلوني في الأول أصبح على الزميلة الغالية الشديدة رشيدة. صباح الخير عليك.
2: يا صباح الخير عليك يا ترنيم، وطبعا يعني الناس ما قاعدين منتظرين تطلع لون نوج العسل. فخليني أصبح على الناس وأقول لهم أحلى صباح عليكم، وبجد مبسوطة أني أنا أكون معاكي بعد الغيبة اللي انت غبتيها. طبعا يعني أنجي وترنيم بتناوبوا علينا على حسب الامتحانات بتاعتهم، فنحن شايلينهم على كفوف الراحة وبالدعوات. ودعواتكم معاهم من انه في الظروف الصعبة دي وفي كل الوضع الحاصل انهم بيمتحنوا وبيشتغلوا، ويعني نحن بنحاول ندلعهم لكن الظروف ما مدلعهم، فعشان كده انا جيت اغطي لانجي عشان ترنيم تطلع الليلة وبكرة تغيب ترنيم تجي انجي وانا اطلع لكم مع انجي. فأحلى صباح ومبسوطة يا ترنيم إني أنا أكون معك بعد الفترة دي.
1: أنا كمان صراحة يعني آخر مرة طلعنا قبل فترة طويلة شديد. أيوة مع بعض
2: أساسا لك فترة طويلة يعني.
1: فحقيقي متحمسة للنقاش الجميل حكون بتكلم فيه مع بعض. يعني رشيدة طبعا يعني بسميها أم الشباب أو هي ذاتها شابة يعني، فحقيقي دائما بنكون منتظرين نسمع منك يعني رأيك ونصايحك والطاقة الإيجابية،
2: الطاقة الإيجابية
1: بتجي منك بتفرق معانا كتير شديد. يعني أنا واحدة من الناس صراحة يعني يا جماعة رشيدة كل مرة بتخش على المكتب بتلقانا قاعدين وبتجي تديك طاقة كده وتطلع، يعني مثلا لو انت قاعد في الكمبيوتر كتير ويقول لا اطلع اتحرك امشي شوف في ناس قاعدين معاك، يعني امشي غير جو تعال رجع تاني، ولو برضو في واحد مننا محبط وكده بتديك طاقة. فحقيقة رشيدة ما كلام استوديو لكن كلام جديد، يعني بتفرق كتير شديد دائما مع الشباب
2: بجد. انا ما عارفة بشكر ربنا على الكلام اللي انت قلتيه، ولو هو يعني حقيقة انا بقدر اعمل كده ممكن يكون ده طبع فيني، فبشكر ربنا عليه ودي نعمة نعمة كبيرة. بس لكن خليني انا طبعا عاوز اخطف السؤال منك، امتحنت كيف يا ترى بعد الطاقة اللي جابيها العمالة انا اوزع فيها دي واحدة؟
1: ذكرتيني ليه؟
2: لكن قضيت الفترة اللي فاتت كيف؟
1: صدقيني الفترة اللي فاتت كانت ضاغطة شوية، انا ما كنت يعني نعترف طبعا الزلمة لازم يكون حقيقي، ما كنت بأدي احسن اداء عندي مع الامتحانات زي ما بيقولوا، نسبة لظروف وحياة كثيرة. يمكن أكيد كل شاب وشابة بيمروا بالحاجات دي، بعض مرات ما بيكون عندك نفس الطاقة تأدي بها الحاجة اللي أنت بتحب، يعني كنت زمانك بتدي طاقة أكتر في الامتحانات، تدي طاقة أكتر. حاليا شوية ممكن أقول لك الحاجة دي نزلت للأمانة، لأنه يعني ممكن تكون في جرجرة حصلت، وبعدينك عندنا برضو مشاكل شوية يعني في السيستم بتاعنا، فالامتحان ممكن يتأجل، ممكن فجأة يتأجل يعني يكون
2: تقلبات الحاصلة. أيوة
1: فأنت بتلقي نفسك شنو خلاص ما قادرة يعني
2: ما قادرة
1: أنا كنت مثلا بنيتي خطتك على أساس أنك كنت مثلا تنتهي في يوم الفلاني، تلقي نفسك ما انتهيتي. بالمناسبة يا شباب بعد الغيبة دي كلها أنا ما انتهيت، ده خبر صادم بس أنا ما انتهيت لأنه عندي تاني امتحانين مفروض امتحنهم كان على أساس أنه يوم 7 أكون بخلص لكن لسه يتأجلوا فإحنا حاليا يعني
2: خلاص على السلم الأخير نقدر نقول
1: أنا خلصت لكن يعني هو فعليا أنا ما خلصت بس أنا حاسة نفسي كده خلصت
2: أهم ما في الموضوع دي آخر سنة ولا لسه
1: لا يا رشيدة ليه بتحرينا كده لسه إحنا ما وقفنا عشان الظروف يا أخي ما
2: تذكرينا
1: ما تذكرينا غيرت يا جماعة يعني أنا متعايشة عادي مع الفكرة بتاعت إنه في ناس أصلا فاكرة أنا متخرجة ودي حاجة ما يعني صراحة ما هغلطكم فيها لأنه أنا فعلا كان فوضكم متخرجة
2: بس خلاص بس عيشيها كده
1: أيوة
2: هلا طبيعي عيشيها كده
1: عادي عادي على فكرة هو في فترة من الفترات طبعا ده برضو يعتبر جزء من موضوع الحلقة يعني
2: أيوة أبا هيدا
1: الحلقة فأي زوج بيسمعنا ممكن يجي يشاركنا يعني أكيد في ناس ما تخرجت في السنين المفروض تتخرج فيها يعني تخرجت بعد كده وفي ناس لسه زيي طبعا وحابة أعزيكم لو أنتوا لسه ما تخرجتوا زيي يعني ربنا يكمل معاكم لكن يعني هي عارفة مراحل أنت بتمري بها حقيقي يعني بتكوني في فترة من الفترات بالذات في الأول لما تشوفي كده مثلا الوضع العام انت باين كده ما حتخلصي فيه 3 سنوات او 4 سنوات لسه حتاخدي زمن ده بيحبط يعني نكون واقعيين الحاجة بتحبط شديد بالذات الشاب اللي عنده طموح وخطط يعني لما تكون مخطط انه انت بعد 5 سنين حتكون عندك شهادة بكالوريوس بعديها حتمشي تزبط وضعك تاني وتشوف مثلا تصاعد تاني وتعمل شهادات يعني بتحسبها كده 7 سنين تماما مش كح يكون عمري كم 20 سنة لسه يا دوب فعندي فرصة أشتغل وأنزل وأنافس ويعني وأصل وعارف يعني حد ما أصل 30 سنة كده خلاص زول واصل حتات بعيدة
2: يلا أنا أخش لك طوالي في طبعا يا أخواننا ده من ضمن أيوه. الحلقة يعني أما وأنا سبرة
1: أنا حشتكي وإنت حتقولي لي النصيحة يعني أنا حمسي للشباب الجعان
2: أنا معاكي يلا عشان الكلام اللي أنت كنتيه الواحد بياخد قراراته على حسب الظروف الظروف الحالية اللي انتوا فيها كشباب ما بتخليكم انه تاخدوا قرار واحد اتجاه طريق واحد في الظروف دي ما ينفع لازم تكوني ماسكة 3 طرق مع بعض يعني انا الليلة لو مسكت مثلا الطريق بتاع الجامعة بس والدراسة واحدة بس اذا عطلت طيب انا هعمل في حياتي شنو ما لازم يكون عندي الخطة الأولى والثانية والثالثة دي زمان كان نحن بنسميها احتمالات احتمال ده لا أصل ده بقى واقع موجود عشان انت تعيشي عشان تنجزي عشان الدنيا تكتمش لازم ما يكون عندك سكة واحدة انت ماشية فيها يكون عندك 1 2 3 وممكن تمشيون الثلاثة في نفس الوقت أيوة ضغط أيوة وضعي صعب بس لكن طول ما أنا عارفة إنه أنا ما قاعدة في وضعي الطبيعي يعني عاملين زي الشجر الإصابة أي حشرات أي حاجة دخلت فيها فأنت بتديها موية بطريقة معينة بتديها سماد بطريقة معينة بتخطها تحت درجة حرارة بطريقة معينة عشان تبدأ تسمر انتوا أسفوا يعني معلش على التشبيه يعني حياتكم ما طبيعية وأول وضع اللي انتوا فيه فمستحيل تمشيها بالفكرة بتاع الزمان انت بتصحي الصباح تمشي الكلية أبوك يجيبك ما بعرف أركب ترحال أرجع بيه البيت وين ما في الكلام ده انت لازم تمشي 1 2 3 4 ما عدي فشلة لا 3 مع بعض عشان تحسي انك انت غطيتي
1: حقيقي يعني أيوة. في كم حاجة لسه حنخش ونتكلم فيها بالذات في المواضيع اللي بتخص اتخاذ القرارات والحيرة اللي بتواجهنا والظروف اللي بتتغير كل دقيقتين دي حنكون بيتكلم في الحياة دي باستفاضة أكيد مع الأستاذة رشيدة يعني ومع الخبرة بتاعتي أول تجربة أنا فيها حاليا يعني بس حقيقة حابين في الأول يا شباب نعرف أنتوا أخباركم شنو يعني إحنا دخلنا لكم توش كده في الموضوع زي ما قولي بس إحنا حابين نعرف أنتوا أخباركم شنو حاليا احكوا لنا يعني الأيام دي يعني بتعملوا في شنو الناس اللي بتشتغل احكوا لنا الشغل ماشي كيف الناس اللي بتدرس ورونا برضو الناس الأمهات الأمهات وبسموها شنو ربة المنزل أيوة
2: يعني احكي
1: لنا العبارة يعني حقيقي حابين نعرف أخباركم وأحوالكم أنا طولت منكم شديد فأنا أتوقع أنه أنتوا حتشاركوني بأخباركم يعني توروني الحصري والحاصل شنو حاليا معاكم يعني في الأول عندنا أخونا مجدي إسماعيل بيقول لنا السلام عليكم صباح الخير عليكم وعلى مشاهدين ومتابعين راديو سمر بيقول ألف ألف حمد لله على السلام أستاذة ترنيم شكرا كثير يا مجدي إسماعيل حقيقي يعني أول حاجة صباح الخير عليك وشكرا للتصبيحة الجميلة اللي شاركتنا بها, وشكرا كمان انك انت بتحمد الله سلامة يعني. بجد كان واحد كان مسافر وبعيد ورجع حقيقي يعني.
2: في نصري أبكر أيوة. بيقول صباح العوافي يا أهل طلة جميلة وبيكم تكتمل اليوم بحلاوتكم دي, ربنا يحفظكم ويحفظ لنا الوطن الواسع الجميل ده.
1: أمين.
2: وإن شاء الله تقيف الحرب اللعينة دي, بحبكم يا ناس سمعت.
1: يا سلام
2: يا زود, بيقولوا شنو أعمل القلب, أنتوا بتعملوا كيف؟
1: قلب كده.
2: أنا طبعا كان عملت لكم كده طبعا بالغلط. بس ده طبعا أنتوا بتعملوا قلب, بس حاليا نحن بنقول بريتكم.
1: أيوة أيوة.
2: نحن لا سريدة يا ترى عارفية.
1: بعرف الريدة ما بندري شنو بعرف. أيوة أكيد يعني حقيقي شكرا كتير لكم يعني مجدي ونصر أو نصري. يعني أتمنى إنه باقي الشباب يخشوا ويكتبوا. يعني كمان يا مجدي بما إنك أنت شاركتنا, ويا نصر برضو بما إنك أنت شاركتنا, أحب كمان أذكرك إنك أنت ممكن كمان تدعي أو تدعو أصحابك يحضروا الحلقة دي, تعمل شير للحلقة, فحيكونوا ناس المتابعينك في الفيسبوك حيقدروا يشوفوها من خلالك. وكمان ممكن مثلا تناديم عديل يعني تعمل لهم منشن, ودي طريقة في أصحابنا كتير شديد في الراديو قاعدين يعملوه, بيجيبوا أصحاب جدد للراديو والأسرة بتكبر يعني. فدي حتكون حاجة صراحة بتفرحنا شديد, لأنه كده حنكون بنتوسع في الونسة وبتوسع كعدد, حتى الأسرة حقتنا حتزيد وحنستفيد يعني أكيد, لأنه في مواضيع كتير شديد ممكن تكون واقفة لنا, وحتى نحن اللي بنتكلم عنها ممكن تكون واقفة لنا بمشاركة المستمعين والمشاهدين نلقى حلول
2: أو تلقي لها حل.
1: أيوة أفكارنا أيوة. تتوسع يعني. فكمان عندنا أخونا ياسر بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر, أنا مستمتع منكم, ربنا يحفظكم جميعا. شكرا كثير يا ياسر, ونحن كمان مستمتعين بالونسة معاكم ومستمتعين بحضورك ووجودك معنا. كمان عندنا محمد أحمد, لو ظاهر عندك يا رشيدة في محمد أحمد.
2: أنا عارفة أنا بتعب ببدل النظارات.
1: أيوة
2: بحاول ساعدوني وشجعوني نعمل نظارة, قال واحدة في قراية وفي أنا ما مقتنعة بالفكرة, حاسة إني بحادوخ
1: فعلا. في حاجة في اختراع
2: في نظارة مقسومة كذا تمشي وبتخليك تجري. فأنا اللي بغنعني أنا بالفكرة إنه أنا أعمل لها
1: شنو. محتاجين نقنعك.
2: محتاجة
1: هي موجودة بس الإقناع سهل.
2: يقول استخدامها سهل.
1: استخدامها أكيد حيكون أسهل. في محمد أحمد.
2: محمد أحمد بيقول أيوة. تحية صباحية للتيم العامل في راديو سمر, وتحية خاصة لكم ترنيم ورشيدة.
1: ضغوطات الحياة كثيرة جدا. ضغوطات.
2: أيوة لازم الواحد يفكر تفكير عميق وسليم قبل اتخاذ أي قرار. تحية ومحبة سلام ليكم الإعلامي محمد أحمد أو ارتزم المهنة.
1: أيوة
2: يا زود خش طوالي
1: يعني أخذ راحتك شديد يعني, أسألنا وجاوب معانا ويعني أخذ راحتك بما أنك أنت إعلامي فاهم الدنيا يعني. فمبسوط بك شديد.
2: ترنيم؟ شفتوا ترنيم إعلامي فاهم الدنيا.
1: أيوة
2: يعني المحامين ما فاهمين الدنيا؟
1: لا طبعا أكيد لا يعني.
2: يعني الدكاترة النفسية ما فاهمين الدنيا؟
1: ذلك. لا مستحيل. كلهم فاهمين الدنيا. لكن هو فاهم الحوار يعني. أيوة. المشاركة دي هتفرق معانا يعني, هتفرق معانا شديد. فصراحة دخل في الموضوع محمد أحمد
2: طوالي,
1: دخل لنا في الموضوع طوالي يعني, بيورينا بالواضح كده إنه الضغوطات الموجودة في الحياة كتيرة شديد, ولازم واحد يفكر تفكير عميق وسليم. هالتفكير العميق والسليم ده كيف حيزبط لو أصلا في ضغوطات؟ وخلينا نتكلم بصراحة يعني, الواحد لما يكون في حالة الضغط أصلا هل فعلا بيكون في طريقة للتفكير السليم؟
2: عارفة طول ما أنت في ضغط معناها أنت كل خطوة عندك محسوبة. خطواتك مش خطوات رجولك, لا تفكيرك كلامك قراراتك. ليه؟ لأنه لما تاخدي قرار أنت بتكون مزولة عنه. في فرق بين أن أنا أخذ قرار بين أن أنا أجيب أفكار. أنا ممكن أكون تحت ضغط وأقعد أفكر هعمل كذا هعمل كذا هعمل كذا, لكن التخصص قرار الخطوة اللي بتجي بعد القرار التنفيذ أو حيبقى تحصل حاصل. فحاليا ما في إنسان ما عايش تحت ضغوطات. البعيد من الحرب عايش ضغوطات إنه هو شايل هم الناس في الحرب, الجو الحرب شايل ضغوطات إنه هو يدبر حاله كيف. فبقى في يعني حتى لو خلينا نخففها شوية ما نقول ضغط شديد, لكن في عدم اتزان في كل حاجة, حتى في شخصيتنا. حتى بعد الفترة الفاتت دي ممكن كل زول خلاص بدأ يعرف انه رجوله بدأت تثبت وين حيعمل شنو, لكن ما بالطريقة الصح. عشان ودي الصعبة انك تاخد قرار بعدها حاليا حارب يا ترنيم. لما بدأت الناس في ناس كتير أخذت قرار إنه زي ما بقوله حتى لو كان بالإجبار إنها تركت أماكنها وشغلها والمرحلة الصعبة دي مشت خلاص. ده كان واقع ما بنقول عليه قرار, ما في زول قرر إنه يسيب بيته, لكن ده واقع فرض نفسه يتخطيت ما عندك خيارات. لكن حاليا النقطة اللي نحن فيها فيها خيارات, فيها إنك أنا أعمل شنو, أنا أخذ ياتو قرار. يلا القرار عشان أنا أخده سليم لازم أنا أعمل له دراسة, لازم أنا يكون عندي له محتيات, لازم تكون عندي له الصورة كاملة. أنا الليلة تعالي اديني الورقة دي مكتوب فيها 1 2 3 4 5 سطور, أنا في الآخر اديني 3 سطور أعرف أخلصها لك وأطلع لك منها بقرار أو أقيمها لك. لكن نحن حياتنا فيها سطور مكتوب وثلاث سطور فاضية. ليه؟ لأنه نحن ما شايفين الرؤية حيث كاملة. شنو بعد شهر 3 شهور ما في حاجة مسكنا في يدنا. تعالي يجي سحابة كده مطرة تنزل في السطور في نص الصفحة, يلا بعديها 3 4 5 سطور فاضيين. كيف أنا أقدر أخذ قرار في صفحة فيها جزء فاضي جزء مبهم؟ فأنا عشان أخذ القرار يبقى هنا أنا لازم أخذ بالاحتمالات.
1: على فكرة يلا مشكلة الاحتمالات دي شنو, أو عيني نرجع ورا شوية, مشكلتنا نحنا إنه نحنا عايزين نكون عارفين كل حاجة, أي إنسان نفسه يكون عارف كل حاجة, فعشان كده بتقع في الحتة دي. وقد تكون أنت بتدخل نفسك في ضغوط حتى لو الظروف حوالينك واضحة وصريحة, بس أنت ذاتك عشان باني خطط معينة عايز تشوف المستقبل بصورة واضحة, في حين أنه هو مستقبل هو ما واضح. وإن كان الظروف حوالينك بتقول لك أنه هو واضح, استيل في الضغط اللي هو أو التوتر يعني أيوة. أنت بتكون يعني داخل فيه بمجرد أنك أنت بس بتفكر زيادة عن اللزوم وعايز الأمور تكون واضحة. يعني أنا واحدة من الناس, وأتوقع في الشباب كثيرين كده, ما بحب عدم الوضوح, يعني ما بقدر استحمله. أيوة. بخش في depression زي ما بيقولوا. أنا بكون داير أعرف الحاصل شنو, يعني أيوة. حيحصل شنو, أنا كيف حاخد قرار إذا أنا ما عارف أصلا
2: جاي شنو, ما عارف أصلا سطور فاضية.
1: بالضبط زي ما كنت بتقولي, يعني أنا ما ممكن يكون قدامي في حاجات فاضية وأنا بانية خطة على حاجة ما معروفة. ف يعني نكون واضحين يا شباب الليلة, عايزين كل الناس تكون واضحة حقيقي. يعني أكيد أكيد أكيد في يعني جزء كبير مننا حيكون مرة بالحتة دي بمناسبة, حتى قبل الحرب وحتى بعد الحرب حتى بعد الاستقرار. يعني في ناس كثيرين شديد سافروا سابوا البلد تماما واستقروا خلاص, تاني ما عندهم حاجة ترجعهم للسودان في الوقت الحالي, لكن ستيل عندهم قرارات. في الموضوع الليلة يعني هو ما بس بخص الشباب, بخص كل زول باني حلم أو خاتي له خطة وحاليا انجبر لظروف ما يغيرها أو يحاول يعني مش يغير هدفه بس يغير الخطة
2: بتاعته. يغير الخطوات.
1: فالفكرة وين؟ إنه أنا كزول يعني نفسي أنجز في حياتي,
2: أنا معك
1: بس ما عارف كيف, لأنه ما عندي حاجة واضحة, يعني ما عندي حاجة ماسكة بيديني يقولوا عليها خلاص الحياة دي يعني هتوصلك هتوصلك.
2: معنا قبل معنا ما دي النقطة اللي أنا كنت عليك, حاليا الورقة فاضية فيها خط فوق وفي النص وفي الآخر, ومطلوب مني إنه أنا أخذ قرار, أخذ قرار عشان أعرف أنا بعد 5 6 شهور هعمل شنو, بعد سنة هعمل شنو, أخذ رجلي وين, حقيف أنا في المحلة دي ولا أنا همشي. يبقى عشان أنا أخذ قرار لازم يكون عندي المحتيات, عندي المعلومات الكافية. أجيب المعلومات من وين وهي ما موجودة؟ قال لي يا ترنيم خلينا أخذك مثل, أنت الليلة هو بنوتة حلوة عندك كمية بتخطي زي ما بقوله الطوبة في كل خطوة في حياتك, إن كان في ارتباط, إن كان في شغل, إن كان في دراسة, إن كان في علاقات, إن كان إن كان إن كان إن كان, والصورة قدامك واضحة هتاخديها كيف, وفي الظروف دي تاخديها بالاحتمالات. قال كلمة الاحتمالات شنو؟ إنه يكون عندي قرارين, إنه أنا أدرس القرار واحد لكن أقسمه على 2 ألف وب, لو حصل خط الخطوة دي هأكسب شنو؟
1: أيوة.
2: 1 2 3, ولو ما عملتها هأكسب شنو؟
1: أيوة.
2: أو هأخسر شنو؟ دي الطريقة الوحيدة اللي أنا أقدر أخذ بها قرار حاليا. تعالي نأخذ مثل الليلة, أنا أخذ لك من ناحية أسرية, أنا عندي أسرة, طيب جبتهم في مكان حسيت بنسبة أمان, لكن المكان اللي أنا فيه ده مؤقت ما ينفع أنا أعيش فيه طوالي. لكن في نسبة أمان. والسكة بدت عندي تتفتح إني أنا أرجع، لكن لما أرجع هناك في خطوط ما واضحة عندي، أنا أعمل شنو؟ أقعد هنا في المكان اللي أنا
1: فيه وزبزبة شوية،
2: فيه وزبزبة ممكن هزعته بعد شوية بقى لي ما أمان، ولا أنا أخذ خطوة أمشي لي قدام، أخذ خطوة أمشي، عشان أنا أخذ الخطوة دي مستحيل أخذها بغرر واحد، أخذها بأنه أنا لو مشيت هيواجهني شنو وهعمل شنو وهأكسب شنو.
1: حتى لو قعدت هيواجهني شنو،
2: ولو ما مشيت هيواجهني شنو وهأكسب شنو وهأخسر شنو. ده الاثنين ممكن يكملوا لي عشان أعرف أطلع لي بسطر واحد اديني جملة مفيدة. لأنه حاليا نحن حاليا كنا في حرب، حاليا الحرب بدل ما تحولت من الميدان تحولت هنا
1: في الأسهان،
2: كل زول لسه قاعد يفكر طيب خلاص أسيل الحرب الرصاص ده ما ضرب زي زمان، ممكن يكون تفلتات أمنية، ممكن تكون ظروف صعبة، ممكن أعمل شنو؟ أمشي ولا أقعد هنا في محلتي أنتظر؟ ولو انتظرت طلبتين والفي يدي في شنو؟ لو أسرة طيب خلاص المكان اللي أنا فيه ما فيه شغل كفاية، كان في ناس بدعوني لمتين اللي استحملني سنة سنتين ثلاثة ما يستحمل الرابعة، هيقول لي أنت قاعد تعمل في شنو؟ يلا ده وقت الغرر. حاليا نحن الحارب عندنا هنا، إن كان شباب ولا إن كان ناس كبار زينا كده مسؤولين عن أسر، أنتوا شباب عشان أنا أخذ غرر وتحتي ضغط لازم أعرف معنى الضغط شنو. الضغط إنه ما عنده صورة واضحة، ما عندي حتى التشتت، في تشتت عندي، يبقى أنا لازم أسحب نفسي كده وأعملها دراسة ربح وخسارة، ما فيها اثنين، يا ربحت يا خسرت. شاب بدرس أهو، أنت ما عطل لك يا سنة، طيب أنا لو ما مشيت السنة دي أنا حأخسر فيها شنو لو ما مشيت؟ وأنا لو قعدت هنا حكسب شنو؟ هل حكسب إني أنا حنمي نفسي في مهارة تانية، ولا حكسب نفسي مش هشوف لي شغل يجيب لي قوت اليوم أكل وأشرب؟ لا إن معلش سوري في الكلمة، أنت ما حيوان عشان تأكل وتشرب، بس الإنسان ما يحول نفسه إنه ده أقول كلمة بس لكن صعب، ما تحول نفسك إنك أنت تدعلف. معلش الكلمة ده أنا قاعد استخدمها مع أولادي، تقول لي انت ما حيوان عشان تدعلي فيه وتاكل وتشرب، انت عندك مهام تانية. مهامك التانية دي حاليا شوف ما تبدل دراستك بانك تشوف لك شغل شنو؟ اكل وشراب وبس.
1: قصدك تقولي انه الشغل ذاته ما قاعد يسدد لي،
2: ما ببني لك مستقبل،
1: او ما بقدر اوفر منه لقدام امن نفسي، او
2: ما ببني لك مستقبل. يلا دي ده الفخ اللي وقعوا فيه اولادنا وبناتنا حاليا، كلهم في ظروف الحرب اضطروا انه يشتغلوا.
1: بس الفكرة ذاته يا رشيدة انه زوب يتكيف بعد كده، حتى لو الشغل ما بيأمن بس انا تكيفت معه وخلاص، انا ما عندي مشكلة.
2: ايوه يلا جاتني زعل جواكي،
1: الزوب بيحد طاقته وقوته والإمكانيات اللي عنده عشان هو ما أخذ خطوة لقدام، وما فكر إنه يتحدى نفسه، يتحدى شوية الظروف، يتحدى أي حتكون صعبة فترة من الفترات، حتضطر تغير مسار. يعني أسي حاليا أنت كزول كنت بتدرس سبت الدراسة ومشيت اشتغلت وتوفقت في الشغل عشان ترجع للدراسة تاني، بيقول لك موضوع صعب. ليه بتفكر في انه هو القروش، هو الحياة كنت زمان بجيبها لنفسي، الحياة كنت قادر اعملها اذا كنت باجر، اذا كنت بساعد ناس البيت، اذا كنت بعمل حاجات كثيرة شديد بالقروش اللي بتجي من الشغل. حاليا انا لو وقفت الشغل حابقى زول طالب متفرغ، فطبعا هي انت بتبني مخك وبتبني شهادات، لكن في نفس الوقت يعني في زول متكفل بيك ماديا. فهي الفكرة وين؟ انه انا لو تكيفت مع ده ممكن أخسر ده.
2: أيوة.
1: بس يعني نرجع ونقول إنه في النهاية أنا زي ما أنت قلتي ما أخد لنفسي سكة واحدة، أخد لنفسي كم حاجة. يعني في النهاية الدراسة دي ما حتكون forever، يعني حتكون مدتها محدودة، يعني 3 سنة 4 سنة حترجع للوضع بتاعك. أيوة. اللي هو حتلقى شغل، حتزبط أمورك وكده، وفي ناس ربنا بيوفقهم بيقدروا يعملوا الاثنين. بس لكن هي الفكرة بس إنه أنا كيف أخد قرار حاليا؟ يعني عندنا كمية من الطلبة يعني مضطرين يرجعوا يقروا من أول وجديد أو يواصلوا في دراستهم، في حين إنه هم يعني يتكيفوا مع الوضع الجديد اللي هم كانوا فيه. فالتكيف ده ذاته يعني عشان أنت تأخذ قرار يعني بتحس نفسك يعني هل أنا
2: تخلي اسمه أنا أتخلى من اللي أنا عملته
1: عن الحاجة دي، تخلى عن مثلا إنه أنا تعودت على البيئة الجديدة دي whatever هي كانت وين، يعني إذا داخل السودان برا السودان أنت تكيفت مع البيئة اللي أنت فيها دي، فعشان ترجع تاني بتكون شايل هم، بتكون حاسي إنه أواصل ولا أكسر حنك وأكمل في الشغل أنا فيه. يعني دي حتة برضو حاصلة، يعني ده واقع إحنا شايفينه وعايشينه وسامعينه. يعني
2: شوفي يا ترنيم، أنا بتكلم بقلب الأم والأب. لو أنت اشتغلت معليش بدون شهادات، نحن الزمن ده ما زمن أنت عضلاتك شنو، ولا أنت عندك يا تقروش عقلك ده فيه شنو. في ناس عندها قروش بالملايين لكن ما عارف تعمل بها ولا حاجة، وفي زول عنده فكرة يكسب بها ملايين. نحن في الزمن، عشان كده قبل كنت أقول لك لما تأخذ قرار شوف المحتويات اللي عندك، شوف المعلومات اللي عندك، جيب معلوماتك كاملة. أنا الليلة أي شاب سوداني اشتغل بدون شهادة جامعية، صح ولا أنا غلطانة؟
1: بنسبة كبيرة.
2: خلينا عشان ما لازم نقول بنسبة كبيرة، أو حتى خلاص بينه وبين التخرج، ما نحن نتكلم على شريحة اللي تخرج ده ما خلاص مشكلته تحلت. لكن نحن نتكلم على اللي بقوا في النص، ولا هم ما بدوا ولا هم خلصوا، وده للأغلبية اللي هم محتارين اللي هم أنتوا. عين لنفسك، أنا حاليا عندي فكرة في راسي، أنا ممكن ألقى شغل. أنا أي شاب بالشريحة اللي أنا بتكلم عنها، الشغل اللي هو فيه ما شغل ابن بيت، ما شغل ابن حياة، ما شغل اللي يمشيك لقدام، حتى لو بتكسب فيه الليلة أضعاف مضاعفة. لو دخلت السوق وجبت قروش، وين أساسك؟ وينه؟ ده حاجة مؤقتة، ده صورة، ده حاجة كده زي النور اللي في وش ده بيضرب ده بس، لكن لما نطفي ده حيكون يدك فيها حاجة. لكن لما تمشي وتكمل جامعتك رغم الظروف الصعبة ورغم التحديات ورغم الفلس ورغم يمكن ما تكون عندك حق الفطور ولا حق المواصلات ولا حتى تسكن وين، لكن بعد سنة سنتين بيكون عندك شنو؟ شهادتك تقدر تبني بيها طوبة. صح، أنا ممكن أبني بيت في شهر، لكن أول عاصفة تشيله لأنه ما فيه أساس. شوف الزمن ده أساسك شنو. في زمننا أنا ما أكذب عليك، الشهادات كانت عن فلان وفلان وفلان وخلاص كفاية، يقول لك يا زول هاي زول ده قاري جامعة، لكن البقية ممكن 10 ما قارين جامعات لكن عايشين في مجالات زمن. لكن السي ما في زول مش بيشتغل في السوق بدون ما يمشي يكون شايل له حتى التلفون البسيط ده عشان تستخدمه. انت بتلقى فيه كتابة، بتلقى فيه انجليزي، بتلقى فيه لغة فرنسية، بتلقى فيه هتجيبها من وين؟
1: هي فكرة. بس كمان يا رشيدة، كمان يعني حاليا أنا طبعا معك جدا إنه في تغيرات حصلت بين الأجيال والظروف والسنين وكذا، بس حاليا يعني في شباب كمان حابة أشيد بهم إنه في جزء كبير شديد منهم ما متكلين كل الاتكال على الدراسة بتاعت الجامعات اللي هي دراسة معروفة. يعني انت بتخش الجامعة تخرج بعد 4 سنين 5 سنين بكالوريوس الموضوع انتهى. في دراسات تانية يعني قرصات. لأنه ما كل الناس قرصات. عندهم المجال ده حاليا، وما كل الناس عندها طوط البال دي، ونكون واضحين يعني احنا في السودان علمونا انه ثانوي جامعة
2: لا،
1: في حاجات حاليا وبنشوفها، يعني بنشوف الحاجة دي بعد ما الناس طلعت وشافت يعني اختلطت مع الجنسيات الثانية، شافت انه لا، العلم ده ما بس قاعد جوا الجامعة، العلم ده في كورسات، في حاجات بتتجازف في 2 3 سنين في سنة على حسب انت شغفك شنو وعايز تعمل شنو. لانه زمان يعني حكاية كانت محدودة، يعني كانت محدودة شديد حتى جداً. في الجامعة في مجالات هي محدودة جدا. أيوه. جدا. فالفكرة بس في انه احنا طبعا ما حنركز بس على الجامعة كجامعة وشهادة، لكن حنركز في انه الظروف الحالية اللي بتحصل في انه انا كيف اقدر اخذ قرار وانا في قمة الحيرة والضغوطات والمتاعب والحاجات دي. لكن خلينا كده عشان ما
2: نبعد أنا عندي كلمتين
1: ما نبعد من الناس دي.
2: لا دخليهم
1: نقرا نقرا الرسائل وبعد كده نشوف وصلوا لشنو أصلا سامعيننا وسامعيننا حاصل شنو. عندنا أخونا أحمد بيقول لنا صباح الخير، بالنسبة لي اتخاذ القرار شيء عادي لكن قد تواجهك مشاكل في تنفيذة، أهم حاجة إنك تكون مقتنع بقرارك وتتحمل نتائجه سواء كان ناجح أو سلبي. حقيقي يعني يا أحمد نقطة حلوة شديد إنك أنت ذكرت لنا إنك أنت لازم تكون مقتنع وتتحمل النتيجة بتاعت القرار، لأنه في كثير من الأوقات ممكن قرارك ده ذاته ما جاء عشان انت قررت كده، عشان الناس ضغطوك انك انت تقرر القرار ده. فببساطة معناته هو ده ما قرارك، لكن هتضطر انك انت تتحمل النتيجة بتاعته. يعني نقطتك حلوة، ممكن نرجع لها بعدين برضو يا أحمد. فضل بيقول لنا إلى الأصوات التي لا تخاف الصدى، وإلى المنبر الذي ولد ليكون منارة للوعي، إلى رائعتين ترنيم ورشيدة، وإلى الصرح الإعلامي النابض بالمسؤولية والشجاعة، أسرة راديو سمر، مبارك لكم هذا الانطلاق المدوي وهذا الطرح الشجاع في زمن أصبح فيه الصمت وتكبير الرأس بضاعة رخيصة. اخترتم أنتم الطريق الأصعب والأشرف، طريقة التنوير ومواجهة الضغوط ووضع النقاط فوق الحروف بجراءة لا تعرف الخوف. إليكم هذه التهنئة النابعة من أعماق القلب والمحملة بأعلى آيات التقدير إلى ترنيم ورشيدة. إن وقوفكم خلف الميكروفون اليوم لتفكيك أعقاد القضايا النفسية والاجتماعية ليس مجرد تقديم برامج عادي، بل هو موقف بطولي ورسالة إنسانية حاسمة. لقد أثبتتم من الحلقة الأولى أن الكلمة الصادقة قادرة على تحريك الجبال وتوجيه الحائرين نحو اتخاذ القرار الصحيح. إلى أسرة راديو سمر الكرام، هنيئا لكم. هذا المفروض
2: هو قاصد يكتب التألق،
1: وهذا الفريق الاستثنائي. لقد جعلتم من هذا الراديو صوتا للحق ومنبرا للإنسانية وملاذا لكل من يبحث عن الكلمة القوية والمؤثرة التي تبني ولا تهدم. الحب أولا الإنسانية دائما، فضل الله كجو.
2: يا أستفضل يا أخي، أنت قاعد شايلنا مسؤولية. أيوة. كده ما عادية. صباح الخير حقيقي. عليك أول حاجة
1: حقيقي صباح الخير عليك يا فضل. حقيقي يعني واحد يفتقد رسائلك المليانة بالتشجيع ومحبتك الشديدة لراديو سمر، يعني حقيقي مبسوطين بك. وكمان أنا متأكدة أنك أنت هتكون كاتب لنا تاني،
2: كاتب كم أوكي. رسالة هنأخذهم معنا في المحاور. أنا واثقة.
1: أوكي.
2: يلا، عندنا سفير يعقوب بيقول صباح رباح على الجميع بوجود أستاذة رشيدة وامتحانات الكيف. على كل حال زولتنا الجميلة ترنيم دوما على استوديوهات راديو سمر. نحن في أمريكا قلق ضد ضغط الشغل
1: وجدول الحياة
2: صعبة، لكن الإنسان ممكن تجدول حياتك اليومية رغم الصعاب عشان تكون إنسان ناجح في حياتك الإنسانية. شكرا لكم كثير، وتحياتي لجميع مشاركي راديو سمر. يلا ده نموذج. نحن النصر في أمريكا والنصر في كندا قاعد نحصدهم، بيقول الناس دي مرتاحة.
1: لا لا لا،
2: استني معنا، أقول لك إن إحنا بنقول على شنو
1: حقيقي.
2: الناس دي مستمتعة، مشاكلهم شنو،
1: وبنتعامل معهم كأنه قروش بيلقوها في الأرض.
2: بالضبط. يعني ليه؟ لأنه نحن ما شايفين ورقتهم فيها شنو، ما شايفين جدولة حياتهم كيف، ما قادرين نفهم إنه هناك أنت بتتحسب بالدقيقة ونص الدقيقة، بتتحسب إنه شغلك ما فيه أصحابك، ففي ضغط هم عايشين فيه. بالرغم من إنهم يعني معلش خلونا أشتغلكم شوية يا سفير، إنه أنتوا جايين من بيئة انت عشان تجي شغلك بتكون قاعد لك نص ساعه عشان تشرب كوبايه القهوه زي بتاعتي دي. يلا هنا كوبايه القهوه دي ما في شغلك، ده قبل شغلك. فده ضغط، انت اساسا ضغطي عليك انك تلتزم بضغط الشغل الموجود. ففي ضغطين بدل واحد. نحن ما شايفين الكلام ده. بنفس الحكايه نحن هنا جوا الشباب حاليا والاسر، عشان الموضوع ما يترمي شباب بس، محتاجين حاجه اسمها تغيير الخطه وتغيير الافكار. ودي ترنمت رجعني للنقطة اللي كنت عليك. الظروف الحالية لو كانت أسرة أم وأب عاوزين ياخدوا قرارات، أو لو كان شباب عاوزين ياخدوا قرارات، ما في حاجة اسمها أنا أخد قرار واحد. هتلقى نفسك بتلف وما فاهم حاجة، وهترجع وتخش في في في في الحيرة وفي القلق، والاتنين بيعملوا العيون وشوشوا العقل. بس لكن لما أنت الليلة تاخد قرارات، أنا حابة جدا إنه الناس يكون عندها حاجة في يدها، شهادة في يدها. عارفة في صوت كده بنادي الواحد يقول لك شنو، طب هي الجامعة ذات اللي أنا بقراها لو أنا طلعت بيها برا شهاداتها، حط شهاداتها دي مقيمة ولا لا. يلا ده الصوت البقع المبررات. المشكلة مش إنه الشهادة اللي بتمشي بتقدمها دي تقييم الكم في العالم، مشكلة راسك ده دخلت فيه وياته معلومة. المعلومة الواحدة دي أنت هتقدر تطورها كيف عشان تخليها لما تقولها لما تمشي تطورها توصلك لأعلى المناصب، لكن لما تكون ما في كله كله هتطور شنو، هتقدم شنو؟ ونحن ماشيين كل يوم. أنا كنت معاكي ولا مع إندي في حلقة قلت لها أنتم محتاجين ترجعوا لنا نحن عشان تمسكوا في يدنا عشان نعرف نمشي معاكم لقدام، لأنه بين جيلكم أنتم أولادنا وجينا نحن في حاجات كده كتيرة حصلت في النص ما مفهومة. يعني أنا واحدة من الناس مثلا أولادي بلهز بجري بورام عشان أعرف يكون في جسر بيني وبينهم، فمرات هون اللي بيقفوا بقوموا بيرجعوا لي عشان يمسكوا يدي أمشي. يلا نحن الأولاد المشوا دال ما داري إنه نمشي يدينهم فاضية، لأنه أنتوا حياتكم بقت تكنولوجيا، حياتكم بقت ما بتتحسب. أنا أمير ولادي بقول لي أوصف خلاص أنا مرقى مشوار، ده أبسط حاجة هأسأل بنا تطلع عيونه أمي تسألي، وفي زول سي بيسأل عن عنوان والتلفون الشيلة ده بتعمل إيه باش أمير التلفون دخله بالعنوان شنو، أمي أكتبي وشغل الاتجاهات وأمشي، أمي ما في زول بيسأل لزول. يلا نحن عايشين لحد هسه بزعل ما بيتوه.
1: حقيقي عارفه انت قلتي يعني بجد قلتي نقطه يعني انا حاجي فيها شويه اللي هي يعني الشهاده كشهاده ممكن تكون فعلا ممكن تكون فعلا ما حتتقيم في الجهه اللي انت ماشي ليها نسبه للدراسه اللي انت درستها في مكان معين باسم معين ممكن، لكن زي ما قلتي مخي انا ما كنت بقرا في المعلومات دي، لانه في النهايه نحن للاسف بنقع في الفخده انه انا بقرا عشان الشهاده ما عشان المعلومات.
2: ايوه
1: انا ممكن اطورها ولا انا ممكن اطبقها في حياتي ولا انا ممكن اطورها وتبقى حاجه مرغوبه جدا جدا. يعني بنشوف في كميه بصراحه من السودانيين لما طلعوا برا اذا كان دكاتره مهندسين ايا كان المجال بجد قفزوا يعني ورفعوا راسنا، يعني بتشوفي ليه؟ لانه ممكن تقول انه الشهاده قراها دي في جامعه عاديه جدا جدا في السودان،
2: لكن هنا كان في
1: لكن مخه كان فيه شنو بالضبط يعني أيوة. المعلومه دي طورها كيف اشتغل أيوة. عليها كيف الموضوع كان عباره عن حفظ وتسميع وتسليم وخلصتها ولا كان بشغف؟ ده بيرجعنا لحته شنو يا رشيده للهدف اصلا انا أيوة. هدفي شنو؟ لو انا هدفي فعلا اقرا لي 4 سنين 5 سنين عشان يقولوا فلان يعني ايا كان اللقب مهندس ولا دكتور ولا محامي ولا كده، ولا أنا بدرس عشان أنا عندي هدف وعايزة أوصل للهدف بتاعي ده، عايزة أبني بلدي، عايزة أبني مكاني ما آخر مثلا، عايزة أكون عالمة، عايزة أكون أستاذ، عايزة أكون شنو. بمناسبة حتى ربة المنزل دي في دراسات بتدرسي عشان تعرفي تربي العيال، يعني حتى الحاجة اللي هي ممكن تكون عادية. يعني أنا ما أدري أقول دكاترة مهندسين ديل خلاص هم الواصلين في الدنيا وحققوا أهدافهم، ممكن أكون أنا بنت عايزة بس أعرف كيف أربي عيالي تربية سليمة،
2: ودي ما سهلة
1: يعني إحنا بنستهين وللأسف الاستهان لما بنستهين بالحاجة دي بنقع في مشكلة، إنه ده تربية بالصوت. والتربية دي مسؤولية كبيرة جدا جدا. فأنا ما بس بخص الكلام للناس اللي هم يعني مركزين عليهم already من زمان، عايزين برضو نشوف الناس التانين. يعني أنا حاليا خلاص يعني ما عندي أي مزاج أو ما عندي خطة ولا هدف إنه أنا أكون بخش وبختلط مع الناس في الجامعات وعشان أبقى مهندسة ولا أبقى دكتور ولا أبقى whatever، لا طبعا عايز أعمل شنو في حياتي. يعني سؤال بجد يعتبر بسيط لكن هو فعلا كبير. أنا عايزة أعمل شنو في حياتي؟ عايزة أكون مسؤولة من أطفالي، عايزة أكون الأم اللي بيسموها الأم المثالية بتعرف تربي عيالها بتتفهمهم، عايزة أكون شنو لو شاب؟ عايزة أوصل، طب عايزة توصل عشان دير توصل لشنو؟ ففي حاجات كثيرة شديد إحنا ما قاعدين ناخد بالنا منها لأنه للأسف عقولنا غزوها لنا بفكرة إنه عندنا الجملة دي، يعني أقرأ عشان بعدينك لما تمشي تتقدم لوحده يقولوا فلان ده محامي كبير، فلان ده مهندس كبير، فلان ده دكتور، ما عشان انت ده تسوي حاجه بالحياه دي.
2: انت عايزه تعمل باشن
1: شو، عايز شو، فاهمه؟ عايزه أيوه. اظهر
2: ايوه.
1: فانا كده وصلت للهدف للاسف، انا كده ما وصلت لاي حاجه ولا حتى بشجع زول يكون بيعمل الحاجه دي عشان هو بس اسم وخلصنا، لانه لو على الاسم الاسامي كثيره شديد
2: ايوه،
1: يعني انت برضو ما حتتميز، يعني انت لازم
2: ما اسم مكتوب في صفحه طويله بالزبط. بس اللي يعجب لازم يكون جذاب
1: بجد.
2: عارفة يا ترنيم أنا كنت لك إنه في حاجة اسمها تغيير الخطة. حاليا كل زول دي وجهة نظر أو حاسة إن هي فيها نسبة صح، لو صح قول لي صح ولو غلط قول لي غلط. حاليا في زي ما الحرب دي هدمت بيوت، لازم تهدم أفكار جوانا، لازم في أفكار كده نحنا
1: تجيف تماما.
2: حاليا نحنا محتاجين كل إنسان يبقى هو إنسان بنفسه. ترنيم هي ترنيم، وصلت ليكي؟ رشيدة هي رشيدة، ترنيم تبقى هي إنسانة ترنيم بمتطلباتها برغباتها بأفكارها بصحة بغلطها بكله، تبقى ترنيم عشان تعرف تنجز في الظروف الصعبة دي. ترنيم لو بقت لي نص رشيدة ونص أمها ونص أبوها، أنا هنا عشان بس أتفهم صح، أنا هنا ما بقول الأسرة ما عندها دور، لكن بقول تدخل الأسرة في اتخاذ القرارات للشباب استوب يقيف. أديك وجهة نظر، أديك رأي، أخذ لك قرار، أخذ لك تحت ضغط تنفذيه، لا. عشان كده لما قلت لك الإنسان يكون واقف في اتخاذ قرار مصيري، أول حاجة بتواجهه الخوف. أنت خايفة من شنو؟ خايفة من إني أفشل؟ الفشل خطوة في سلم النجاح.
1: خايفة إني أغلط، خايفة إني أضيع سنين من حياتي، خايفة في حاجات كثيرة شديد بتخوفني.
2: يلا لنا. أنت لو وقفتي في نفس المكان هتكسبي شنو؟ هتكسبي شنو؟ أنت كولد، ما هو الدنيا دي ولد وبيت، ما في حاجة تالتة، وحتى لو في حاجة تالتة أنا ما ده ما مجالي.
1: بعيدا عن هذه النقطة،
2: ولد وبيت.
1: أيوه.
2: لو ولد واقف في نفس النقطة دي هتكسب شنو؟ ولو بيت واقفة في نفس النقطة دي هتكسب شنو؟ وحذاري حذاري البيت بتقول لي أنا عايزة أسيب كل ده عشان أتزوج، عشان أستقر. متى هتستقر بالولد اللي هو ذاته هو محتار في روحه؟
1: عملت لنا رسمة، يعني نفسي تشوفوا الرسمة، رسمة بحاول تشرح لي الموضوع. لا حرمين وحرمين حرمين لو نشوف
2: طبعا يا اخوانا ده شغل المحاميين، يوم الواحد يدوا المعلومات بيقول لك كوين القضية، فالتلقى خدت لك كم سطر وتفنيت ترسمت كم
1: عملت بيت ولد وغيته ميدان كورة، ما فهمنا ده شنو، لكن يعني كويس ما مشكلة.
2: بيت ولد انا ضربت في البنات ليه؟ لأن البنات بيحتبروا الزواج مخرج. لو فكرت في الظروف اللي انت فيها انه الزواج مخرج، انت جبت مشكلة جديدة للمشكلة اللي عندك. حاليا كل شاب وكل شابة محتاج يبقى هو، محتاج تبقى نفسك.
1: ولو ما عرفت نفسك ببساطة ما حتقدر تشارك زول تاني في حياته، لأنه انت انت يعني انت كزول عايز تتزوج او كواحدة عايز تتزوجي، يعني لو انت فعلا ما اكتشفتي نفسك، اكتشفتي نقاط القوة، نقاط الضعف، افكارك، احلامك، اهدافك، حتشاركي بها زول ده كيف عشان تبقى احلامكم؟
2: الظروف يعني. الظروف اتغيرت يا ترنيم. اوعى تفتكري الزواج زي ما نحن عشناه زمان. انت قاعدة في البيت تقفي قدام المراية ساعة على تسوي الاكل، تتفرجي في التلفزيون، لا لا لا لا لا لا لا. حاليا انت بتتزوجي، وحتى اللي انت متخيله مخرج لحياتك ولمشاكلك، انت بتلقي نفسك الليلة تب معاكي 50 300 واحدة بيعدوا على في اليوم. قلبي تعرف تتكلم، والبي تعرف تلبس، والبي تعرف تقول كلمة حلوة، والبي تعرف تعمل، والبي تعرف والبي تعرف والبي تعرف. ابقي انت محتاجة انك اصلا تكوني مؤهلة، رجولك ثابتة. انت ما حد يتزوج بس الليلة معلش في الكلمة عشان تخطي حنة، ولا عشان تلبسي دبلة. انت عشان تكوني بيت حاليا محتياتك شير عشان تكوني كحل. لا يا عبدي بقول لك بكل فخر،
1: عمره ما كان حل.
2: اقعدي في محل تقدم الحل، اقعدي شوفي انت دايرة شنو، حاوزة تعمل شنو، رجولك ثابتة وين. زمان كان الزواج، يعني انا عارفه بعد شويه حلقه كلام هنا الناس تقول لك دي بتقول في شنو. زمان الزواج كان هو كل الحياه للبيت، حاليا الزواج جزء من الحياه للبيت، ومش معناها هنا التمرد على طبيعه ربنا او على الزواج، لانه بقى الزواج ذاته متطلب انه انت يكون فيكي حاجات كثيره. انا ما حزوج لي واحده ليل عشان تطبخ لي حله باميه، انا براي مش اجيب في البيت جهاز من النت بطبخها، لا أنا داير أجيب إنسان يضيف لحياتي، واحدة تضيف لحياتي، واحدة أنا لما أدعب به يكون عارفة تربي الأولاد كيف. التربية دي ما سهلة،
1: هو حقيقة عشان هو في النهاية يعني مسؤولية، فلازم الزول يكون داخل لها، مش إنه كانوا بيلجأ لحلول زي ما قلتي مشاكل حصلت في حياتي فقررت إني أهرب منها بالزواج.
2: بالضبط،
1: يلا كده عقدت الأمور
2: دي. يلا دي نقطة الخوف. الأولاد خايفين،
1: والضغط بمناسبة بينتج منه قرارات للأسف يعني غلط. أنا ما بحب أقول إنه قرار غلط، لكن بقول إنه للأسف ما بيوصلك للحياة اللي كنت عايز توصل لها. في حين إنه يا رشيدة الموضوع هو، أنا ما بقول هو بس بسيط، لكن هو فعلا لما نجي نفكر فيه بالعقل، هي أنت لازم تكون فاهم نفسك أنت مخوفك شنو، يعني أنا مخوفني شنو. ببساطة أنت اللي حتجاوب على السؤال ده، ما في زول حيجاوب لك عليه، وممكن يكشف لك حاجات كثيرة شيء جواك محتاجة شغل، لكن بتتزبط. يعني ما في حاجة في النهاية بتعدي سايم من غير ما يعني تتصلح، في كل الحياة بتتصلح. إذا أنت اكتشفت أنه أنت عندك مخاوف، أنت النوع بيفكر كتير، أنت النوع بيخاف من أصغر التفاصيل، النوع بيخاف يغلط في حين أنت المفروض ما تكون بتخاف تغلط، لأنه الغلط هو بيعلمك أصلا.
2: أيوة.
1: ممكن ده يكون نسبة للتربية، لوضع أنت قمت فيه، ولحياة كثيرة شديد. بس الفكرة وين، عشان نرجع تاني نفس النقطة، أنه أنا لو محتار لازم أقف مع نفسي.
2: بصار.
1: ما في داعي للاستعجال،
2: ما تجيب حلول، ما تطبطب على نفسك.
1: بالضبط، لازم أفكر مع نفسي أنا محير شنو، أنا ببساطة المخوفني شنو، والحل الستيبل أو الحل الثابت ما المتغير. يعني ما أجيب لي حاجة تزيد علي الضغط زيادة.
2: بالظبط،
1: وتكون عبارة عن حل شكلي فقط، يعني فلانة
2: بدون تفاصيل.
1: أيوة دوار. فلانة اتخرجت واستقرت. لا، ما عمره التخرج ما كان استقرار، ولا الزواج ما كان استقرار. فكرة الاستقرار فيك أنت.
2: بالظبط،
1: أنت لو مستقر من جوا، أنت لو فاهم نفسك، عارف وضعك، يعني حتقدر فعلا تقول بفم مليان أنه أنا حاليا مستقر، أنا حاليا خلاص ركتة. لأنه لما نكون هايجين كل المشاعر دي بتأدي لك لنتيجة صعبة شديدة لو اتخذت فيها قرار أثناء ما أنت في الخوف الشديد أو في الفرح الشديد أو أي حاجة زادت عن حدها بتقلب. يعني
2: أدخلك في نقطة تانية في اتخاذ القرار المصيري، أخذناها الخوف، شوف زي ما أنت كنت كده أو قلناها، شوف أنت خايف من شنو، خوفك ده بدايته شنو. كل زول خوف عارف، انا ليلى ممكن اديك مقترحات الخوف عن كذا وكذا وكذا وكذا، لكن اللي انت مخوفك ولا واحده من اللي انا كنت ولا واحده. عشان كده نقطه الخوف دي كل زول بيحددها هو مع نفسه.
1: حاجه شخصيه،
2: حاجه شخصيه،
1: ما ينفع انا احدد لك.
2: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا انا ممكن احسب لك خوف من كذا وخوف من كذا وخوف من كذا وخوف. ولا العشره اللي هقولهم انت واحده فيهم. في نقطه تانية دي ممكن توسع لك دائره الخوف شويه او توضحها، مش توسعها، توضحها لك. الضغط الجاي من الناس، احنا الليله واكون صريحه ويا ترنيم، يعني ربنا يسامحني في حلقتك اللي خطيتيني في عادي مع كوبايه القهوه دي.
1: صح صحتك خليتك تطلع عن شعورك.
2: لا خلتني بلحت بقول علشان حبه الصراحه.
1: اوكي.
2: احنا ضغطين على اولادنا، ضغطين على اولادنا، ضغطين عليهم بجد، دارين ان ينجحوا ما في معطيات نجاح، دارين انهم نشوفهم عندهم وهم ما عندهم. يعني زي ما بقولوا مربطين ايدينا وقرعين ورامينهم في الماء، بقولوا انا بك تتبلي. ده اللي احنا عاملينه في اولاد ناسي. في ضغط مننا حتى لو ما تكلمنا، كفايه نظره عيوننا. 3 سنين اولادنا محلك سر، محلك سر. حتى الحلول في حلول مؤقته، فبقينا نضغط عليهم. لو بنات، وانا مركزه ليا مع البنات لانه فكره الزواج بقت كثيره، والزواج

0: 25. فبدينا نضغط بانه الزواج استقرار الزواجي، وبدت عيون بناتنا تشوف تقدم تنازلات، وبدا عندنا هذا الكارثه العلاقات
1: الالكترونيه.
0: الما انا انا انا ممكن الناس الشباب يشوفوها هي دي صح، هي دخل الجهاز ده في حياتك زي ما انت عايز، جيب معلومات لك انت، جيب مشاعر، ممكن يجيب لي اعجاب لكن يجيب لي مشاعر تبني بيت معظم، ممكن تجيب لي مشاعر انبهار، كلام حلو شكل حلو ماديات حلوة، لكن مشاعر تبني بيت بكرة لما تحصل عقبة بخلينا استحملك شنو؟ بخلينا استحملك شنو؟ ما نحن كلامنا هنا ما كان واقعي. أنا ليه لما نجي أكتب كلمة عيوني بيجوا فيها هل تلزقت مع بعض ولا؟ أنا لو كنت بعين وبكتب هطلع لك لغة أنت لو كنت تخصص شنو ما تشون ما حد عارف تقولي.
1: ما حد عارف بالضبط.
0: ما حد عارف أنا قصدي شنو. يلا دي العلاقات اللي بقت شايكة حاليا، إن كان لبناتنا ولا إن كان لأولادنا، الجنسيات الغريبة البديلة عشان نتزوج عشان نطلع برا. أنا ما ضد الزواج بتاع الأجانب، أنا ولادي بزوج ما مزوج من السودان. أنا بالعكس بحب الانفتاح. وده قرار شخصي جدا عمره الإنسان ما يتدخل فيه. يلا الضغط ان احنا ممارسينه على أولادنا رغم انه هم مضغوطين نفسيا، انه بدنا نديهم أفكار ونلزمهم انه ينفذوها.
1: بمناسبة رشيد، أنا كمان في نقطة عايزة يعني أكد عليها، إنه ما بس بعض مرات الأهل بيضغطونا، أنا اللي بكون ضغطة نفسي براي. يعني لو دعيني أتكلم في حتة الزواج أو في غيره، يعني أنا اللي بكون شايفة إنه الناس كل القدري ديل هم حاليا اتخرجوا، فما في زوج يتكلم معي، أهلي ما ما ما يعني ما ما قالوا لي أنت يا ترين فاشلة، ما قالوا لي ديك ما تخرجت أنت ليه ما تخرجتي، ديك ما تزوجت أنت ليه ما تزوجتي. فكرة هنا في مخي. يعني حاليا الأهالي أنا بقول بنسبة كبيرة شديد أنا غايته شايفاه وبصادفني إنه هم وصلوا مرحلة من الوعي جزء منهم، لكن برضو الشخص ذاته في حد نفسه لو ما محدد لنفسه هدف، لو ما محدد لنفسه قرار يعني ثابت، هيلقى نفسه يعني بتأثر بقرارات الناس حوالينه. يعني فلان قرر إنه يسافر، أنا لازم أسافر ليه؟ عشان هو سافر، بس ما عشان أنا شايف إنه دي خطوة مهمة لازم أقوم بها وكده. نفس الشيء في الزواج ونفس الشيء في كل الخطوات، يعني ما في حاجة أكبر من الثانية. لكن الفكرة وين؟ إنه أنا اللي بتأثر بعض مرات أو بسمح لنفسي أكون بتأثر بقرارات الناس الثانية، نسبة لإنه شكلها من برا نجاح،
0: أيوة،
1: لكن مع الجو الحاصلة دي
0: لا لا لا لا لا
1: ممكن
0: لا
1: تكون ما أنا ما عارفة. فبعض مرات الأهل وبعض مرات الزوج ذاته هو
0: ما نقبل. كنت لك غير الضغط الواحد العايش أيوة. فيه نحن بقينا بنخد ضغوطات برا، ضغوطات أيوة. مادية، ضغوطات عمر، ضغوطات صورة ما واضحة. الضغط لما يجيك من الناس إنه أنا بديك مقترح شيلي نفذي، ده غير اللي أنت مطلع أصلا مبتكرين أصلا أنت لنفسك.
1: أيوة. كمان حابة نكون بنقرب رسائل. فضل بيقول لنا لما يكون الموضوع متعلق بحقك بمستقبلك أو بكرامة ناس تانية معتمدة عليك، هنا تكبير الرأس بتحول من مرونة لتوطؤ وسلبية للضغوطات. الضغوطات بتصعب القرار طبعا، بس الاستسلام للضغط بيخليك مفعول به، بينما اتخاذ القرار بخليك انت الفاعل والقائد لحياتك. الحب اولا والانسانيه دائما. فضل الله كجو، شكرا كثير يا فضل. حبيت شديد الفكره بتاعت انه انت لما بتتخذ قرار انت بتكون يعني بتتفق مع واحد من الناس اللي كانوا قبل علقوا لنا، انه انت لما بتكون صاحب القرار بتقدر فعلا تتحمل النتيجه، اذا كانت النتيجه دي إيجابية ووصلت للهدف بتاعك أو كانت سلبية. فعلى الأقل لو ما متعود تاخد قرار، يعني لو أنت شاب وما متعود تاخد قرار، يبتدي يشتغل في الحتة دي شوية شوية. يعني ما من زول ما بيعرف يقرر لزول فجأة بيقرر إنه يسافر ولا يتزوج ولا بتاع. يعني حاول شوية شوية أدرس شخصيتك، يعني لو أنت ما عارف اللي بينفع معك شنو والما بينفع معك شنو، حاول شوية شوية أبني الخطوات دي عشان بكرة تعرفين تتخذ قرار وتكون قادر تتحمل النتيجة بتاعته. السفير يعقوب بيقول لنا صباح رباح على الجميع بوجود أستاذ رشيدة. أوكي أنا قبل قرينا رسالة يا سفير.
0: أيوة دقيقة، في
1: رسالة
0: في حبيب

0: في وفي في فيدال برضو عشان ما ننساه عملنا ايموجيز. اهلا بك منورنا جدا جدا, صباح الخير عليك, ونتمنى انه الايموجيز دي يعني تزوي العلاقه لا عشان نعرف انت رايك شنو في موضوع الحلقه.
1: معانا حبيب بيقول سلامات ليكم بعد فترة. في الحقيقة معظم السودانيين اليوم عايشين تحت ضغوطات عالية جدا, لذا يجب علينا أن نتعامل بحكمة عالية لحظة اتخاذ القرارات. ونحن تحت الضغوط أو ممكن نعجل القرار لحين تخفيف الضغط فينا أو استشارة الأعزاء الذين نثق بهم من حولنا.
0: نقطة
1: دي النقطة بتاعت الاستشارة
0: نقطة حلوة شديد. الاستشارة كمان ننتظر على الفترة اللي احنا فيها دي, ننتظر شوية نصبر,
1: ادي نفسك مساحتها.
0: حقيقي دي نقطة جميلة شديد يا حبيب, يعني انا ما حصل مرة خطط على بالي انه انا انتظر شوية كده بس اخلي الفترة دي تمر واكيد حقدر اقرر يعني. فشكرا كتير لك يا حبيب, مبسوطين بك جدا جدا. في اوكي فيدا روبرت قال لنا peace be upon you, good morning to you and to all the listeners and the followers of Radio Samar الطيبين, thank god for your safe return مستر نيم. شكرا كثير يا فيدا, حقيقي شكرا كثير كثير لك, ونحب نعرف رايك في الموضوع بتاع الحلقه يا فيدا. يعني حاليا انت اول ما عرفت قاعد انطق الاسم صح ولا غلط, معلش قاعد انطق غلط, لكن حابه فعلا اكون بعرف الطريقة اللي بتتخذ بها قرارك في ظل الظروف الصعبة, بتزبط الوضع كيف, بتتخذ قرار لما تنتظر الظروف تهدى ولا ما بتتخذ قرار تماما, بتسيبه زي ما يجي يجي زي ما كاتبين يعني عنوان الحلقة, يعني بتتصرف كيف, شاركنا برأيك, وأكيد عندك تجارب كثيرة شيء ممكن تفيدنا وتفيد حتى المستمعين. يعني في إبراهيم
1: في رسالة, خلينا قبل إبراهيم معها أنا أقرأ لك رسالة أمل بلال. أمل بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أنا أخصائي نفسي وسعيدة بموضوع الحلقة, عاوزة أقول أكبر خطأ في الموضوع إنه أنا أتزوج عشان أطلع من مشاكل في حياتي وأهرب, عاوزة أقول إنه دي بوابة جديدة لكمية من المشكلات الجديدة. أول عدم التقبل والتكيف مع الشريك, التكيف مع الشريك بجد يا أمل أنت, يعني أنا كنت منتظر إن زول أيدني إنه الحال ده غلط. أنا ما بقول الزواج غلط, بقول إنه في الزوج تتخذ الزواج حل غلط, لأنه الزواج جزء من الحياة أنت بتاخديه, ولما تحسي إنك أنت في زوجة أنت خلاص بدأ أنا قاعد أقول الزواج بيبدأ بإنك تحسي أنت حياتك كاملة مكملة, لما تقابل إنسان بتحسي إنه الإنسان ده خلاص دخل في حياتي بطريقة ما بقى إضافة فيها. أنا سعيدة عشان هو موجود, أنا بنجز عشان هو موجود, أنا حياتي بقت أفضل عشان هو موجود, مش عشان يحل لي مشاكل, أنا حل مشاكلي, لكن وجوده مديني طعم للحياة أكتر. يلا حنمشي خطوات مع بعض, لكن أجيبه أنا عقدة هنا وعقدة هنا وعقدة هنا جايبه مصباح على الدين, لا ما في مصباح على الدين
0: حقيقي. بالمختصر كده يا شباب ما في
1: مصباح على الدين. شوفوا لكم حل تاني.
0: شوفوا حل تاني. شكرا كتير يا أمل لرسالتك, وبما أنك أنت أخصائية يعني نفسية وكده, يعني كتير من الرسائل يعني أنصحينا شاركينا برأيك يعني كده, ورينا حاصل شنو. عندنا عباس, بس نمشي بالترتيب عشان
1: أيوة
0: عشان ما في زول ما نقرأ رسالته. أوكي قبال عباس, في فضل بيقول خارطة الغد من طلب الوظيفة إلى صناعة الفرص, رغم قتامها المشاهد الحالي إلى أن اليقين بنسبة 100% بأن السلام والاستقرار قادم في مقبل الأيام هو الوقود الذي يجب أن نتمسك به, ولكن السلام القادم يحتاج إلى بنا وليس إلى متفرجين, وهنا يأتي دور الحسام لكل سوداني في الخارج. تأسيس الجيل القادم المغترب اليوم ليس مجرد باحث عن أمان معيشي, دورك الأول والأساسي في مهجرك هو بناء أساس قاطع وتثبيت القيم السودانية الأصلية في أبنائك ليكونوا امتداد حقيقي للوطن لا مجرد عابرين. وبيقول كمان نقطة تانية، تغيير عقلية العودة. عندما يتعافى السودان لن يكون بحاجة إلى موظفين يبحثون عن مكاتب ورواتب الوطن، بالضبط. سيكون بحاجة إلى منتجين ومستثمرين.
1: الله الله على
0: بيقول
1: الكلام.
0: بيقول تاني، مشاريع الإنتاج الفعلي، إذا قررت العودة لا تعود لتبحث عن وظيفة، بل عود بمشروعك بفكرتك وبرأس مالك لتخلق منصة عمل تستوعب وتشتغل 50 أو 100 سوداني من الداخل. هذا يبني هكذا يبنى الاقتصاد، وهكذا نرد الدين للوطن. قدم لنا الكثير وداير منا الكثير، الحب أولا وإنسانيا. أوكي، نقدم الدين للوطن وقدم لنا كثير. شكرا كثير يا فضل، بجد حرفيا نقاطك قلتها يعني 100% بنتفق فيها معك، ومحتاجين فعلا نشتغل على العقلية بتاعتنا، من إنه إحنا دائما في حالة إنه بس دارين حاجة بسيطة، لأنه إحنا فعلا عندنا حلم.
1: أيوة، شفت الأفكار المؤقتة دي.
0: أيوة، وحقيقي محتاجين شديد يكون كل واحد جواه في حلم. يعني ما ينفع تكون ماشي ساي مع الماشين يعني، وجاي مع الجايين، أو تشيل حلم زول وتحاول، لا، الحاجة ما حتدوم، الحاجة للأسف ما حتدوم وما حتتطور، لأنه ده ما حلمك. بالعكس، لما كمان تكون انت شخص عندك حلم معين، عندك هدف عايز توصل له، هتحاول بقدر الامكان تطور فيه، ولو الباب ده اتقفل هتحاول تشوف بيبان تاني، لو طريق ده تسد هتشوف طرق تانية. ليه؟ لانه ده هدفك، ده شغفك. أيوة. فحقيقي شكرا كتير يا فضل انك انت ذكرتنا بالفكرة دي، وذكرتنا بانه كل واحد فينا عنده دور في انه يكون بيبني البلد لقدام، وبرضو ذكرتنا بأنه حتى ولو القدام ده بعد سنين طويلة، حاليا أنا عندي أولادي،
1: عندهم أولادي،
0: أولادي ده أنا على الأقل أعلمهم حاجات كويسة عن البلد، أعلمهم كيف يقدروا يبنوا أحلامهم.
1: كلمة أيوة،
0: ويستمروا في الأهداف بتاعتهم. حقيقي شكرا كثير. الزاكي آدم بيقول تحية صباحية الثنائي الجميل، صباح المحبة والأمل. يعني شكرا يا زكي أو الزكي آدم، بالجد شكرا كثير لك، وصباحك جميل ورايق يا رب. إيمانويل بطرس بيقول لنا Good morning راديو سمر. Good morning يا إيمانويل، مبسوطين بك شديد، وكمان دارين نعرف رايك أكثر في موضوع الحلقة.
1: معنا جمال ويلسون الصديق الرائع بيقول صباح الخير الأستاذة رشيدة وترنيم. شكرا لك يا أستاذة رشيدة في شرح حياة المهاجرين في كل بلاد المهجر. جميع المهاجرين تحت ضغوط الحياة اليومية في الشغل، قال لك الدوام 12 ساعة فقط، 30 دقيقة للأكل، 2 قال لك 15 دقيقة راحة، وبقية الساعات 11 شغل بدون راحة.
0: 11 ساعة ما فيه ولا شيء.
1: قال لك في بعض المجالات ما في وقت للذهاب للحمام أو شرب المياه. أتمنى إنه الناس في السودان تفهم دي، خاصة الذين يتخيلون إن القربة نعيم. قال لك الفرق إنه القربة فيها الفرص لكل مجتهد في الحياة، والسلام غير كده الضغوطات المادية والنفسية وتفكيك الأسر أكتر في القربة من السودان، لذلك لا تحقد أو تحسد الذين عايشين في القربة. يا أستاذ جمال، أنت فعلا وضحت نقطة صورة كده قال عليكم الدائر يمشي، اعرف هناك الوضع شنو، اعرف الضغوطات ال 12 ساعة دي عندك فيها 11 ساعة شغل، وعندك باقي لك ساعة فيها أكل وأشرب وراعي أسرتك، تعملها كيف؟ ما معروف. وفوق عليها في أسرتك قاعدة، في أولاد عمك، في بنات خالاتك، في منو؟ في منو منتظرين كل شهر
0: ترسل.
1: ضغط يلا الهجر الما مدروسة. معلش يا جمال، أنا لو بتكلم صح يا ريت ترد لي، الهجر ما مدروسة برضو ما حل، زي الزواج. أمشي وإنت عندك شهاداتك، أمشي وإنت وضعك كويس، أمشي وإنت شايل أفكار في راسك كويسة،
0: على الأقل تنظم بحياتك. خليني أكون صريحة جدا.
1: ما تمشي عشان تمشي تكسر التلك هناك، ما إهانة للناس، لكن أنت بتمشي هناك عشان تبذل مجهود. أتعب بتتعبه هناك بدنيا، أتعبه هنا بدنيا وذهنيا، عشان لما تمشي للفرصة تبقى فرصتك 100%. ما تمشي وتأخذ آخر فرصة. أنا اللي بزعلني إنه نحن بنمشي ما بنعايل لأول فرصة، لأنه أول فرصة لها مؤهلات. طبيعي نحن بنمشي بنقف آخر الفرصة. ليه؟ لأنه أنا أخذت الخطوة غلط، الخطوة الأولى أنا مشيت بها غلط. مرة أنا هيثم مرة قال كلمة أنا أصل ما حنسى، قال قبل ما تطبق شنطتك عشان تهاجر شوف أنت مهاجر ليه، أنت مهاجر ليه؟ ماشي عشان تجيب قروش، لو عمرك 20 هيبقى 30 هيبقى 40 وحتلقى نفسك ثابت في نفس النقطة. ليه؟ لأنه الفرص هناك للي عنده معلومات، كلنا عندنا مخ، لكن كيف تدير معلوماتك دي؟ ماشي راسك فاضي ماشي بس بس كده، كلمتين انجليزي على كلمتين فرنسي عليه شوية عضلات على شوية ده هناك بيثبتك، فهم بتعيش وبترسل قروش لأهلك، لكن محلتك ثابت زي الكوباية. ده كوباية داسة بشير رجلينا بتصلك هناك، ما حشير رجلينا تصلك.
0: إذن أي قرار محتاجين فعلا نكون يعني بندرسه، يعني ما جات على الزواج ولا جات على السفر حرفيا، لأنه ممكن نكون بعيدين من الحاجة دي، أو ممكن نكون إحنا اتجاوزناه يعني عملناه وتجاوزناه، بس الفكرة في إنه الدراسة بتاعت القرار أنا هتاخذه دي نقطة مهمة شديد. ما ينفع أكون فعلا بس ماشي بس يلا راح بس ماشي. أنا معاكم يعني في أوقات كثيرة شديدة بتحتاج تقرر وقتي، لأنه ده أمر طارئ وقد يكون بنسبة كبيرة شتوته إجباري، يعني ما في مساحة كثيرة إنك أنت ما تقرر القرار ده. لكن الفكرة في إنه يعني أهمية يعني دراسة الموضوع، وبرضه نستشير الناس ونسأل ونتعلم. وحاليا يا شباب ما عندنا أي عذر، لأنه عندنا شات جي بي تي وعندنا الـ AI ما خلى أي شيء. يعني أنت ممكن حرفيا أي سؤال ده تسأله عن الغربة، عن الحياة اللي حتواجهها هناك، عن حياة كثيرة شديد، ده بيزبط لك برضو جزء منها. والاعتماد عليه شديد ما أنسب حاجة، ما بنصح به. ولكن كمان يعني في تكنولوجيز كثيرة شديد حاليا ممكن تساعد، يعني تساعد في أنك أنت كيف تعرف ذاته، تبني لك خطة سليمة. يعني فعندنا كمان أمل. أخونا
1: أمل رجعت قالت
0: أمل. أوكي أمل. أنا بس طبعا ماشي بالترتيب. طيب أمل بتقول إياك تتزوجي وإنتي ما مستعدة نفسيا إنك تدخلي في الحياة الزوجية، لأنه هي مشروع حياة وبيكلفك كتير. لو إنتي بتعاني من مشكلات في البيت أهلك، حاولي عالجيها، حاولي الجاي،
1: حاولي ألجئي.
0: أوكي حاولي ألجئي لمساعدة من الناس المختصين أو شخص حكيم. لازم أنت تكوني سليمة نفسيا وأنت داخلة على الزواج. شكرا كثير يا أمل. حتى الكلام أكيد أنا فاهمة أنك تركزتي مع البنات، برضو الرجال يعني حيستفيدوا من الكلام اللي أنت قلتيه ده، لأنه هو ما حل، هو فكرة أنت بتكون جاهز لها، بتخطط لها صح، بتدرسها كويس شديد، بتتعرف على الزول كويس جدا، وتشوف الاثنين أنتوا هتقدروا تمشوا مع بعض، تكملوا حياتي مع بعض ولا لا. لأنه يعني بنؤمن جدا إنه الزواج ما حاجة ناس ينفع تستهتر بها، لأنه دي مسؤولية، وإحنا بنتعهد كمان قدام ربنا إنه حنكون مع الشخص ده في كل الظروف، والشخص برضه بيتعهد إنه يكون معنا في كل الظروف. فهي ما حاجة بتتعامل بيوم وليلة يعني. فشكرا كثير لك يا أمل. جمال بيقول لنا صباح الخير، صباح الياسمين، إزيكم؟ إن شاء الله عاملين كويسين وسالمين. شكرا كثير يا جمال، احنا كويسين الحمد لله، نشكر ربنا بخير، مبسوطين بطلتك ومبسوطين بطلت كل شخص حاليا بيسمعنا وبيرسل لنا. وكمان يا جمال منتظرين رسالتك، يعني جمال سليمان، عشان في جمال تاني.
1: ايوه
0: ابونا ابونا ابونا اسمه كده بيقول صباح الخير والسعاده، صباح النور يا ابونا، يعني مبسوطين بك جدا جدا، وحقيقي حابين كمان يعني نعرف هل انت اول مره تحضر اللايف او اول مره تشارك. لو اول مره بس اكتب لنا رساله وقول لنا ايوه دي اول مره، يعني عشان انا ما متذكره اسم. طيب اخونا جمال سليمان تاني بيقول لنا
1: بيقول يا حلوين حواركم جميل،
0: حواركم جميل شديد، الزول لما يجي بيحضر الحوار بيستفيد منه حاجات كثيره. شكرا يا جمال، وكمان كده ورينا تستفيد شنو يعني، او حاب تضيف على الحوار ده شنو عشان نقدر فعلا نبني حوار مثمر. في صلاح أيوة. لو عندك ايوه
1: في صلاح عوض، يا صباح الخير عليك يا صلاح. بيقول من اهم الاشياء المفروض تحصل في حياتنا هي اتخاذ القرارات في كل ما يخص سلالم حياتنا. القرار هو مجموعة من الحلول، وعليك اختيار الأمثل منها، وعليك أن تتأكد ليس كل القرارات تكون صحيحة، لكن عليك تصحيح القرارات الخطأ مع الأيام، وما تخاف من الفشل القرار من فشل القرار الأول، بل استمر في تحسين قراراتك. قال مع الزمن والأيام ستصل مرحلة الإنسان حكيم وجميع
0: طيب. وحكيم
1: و... أو جزء كبير من قراراتك حتكون ناجح. أهم شيء ما تأخذ القرارات وإنت في مرحلة زعل أو غضب أو استعجال. عليك بالصبر حتى يرتاح عقلك وبالك، وراجع كل الجوانب، الدائرة، كل جوانب دائرة القرار، وبعد ذلك اتخذ القرار وتوكل على الله. طبعا أنا حاولت أنها ترجمة عشان تكون بسيطة، إنه ما تأخذ قرارك ولا أنت زعلان ولا أنت مستعجل ولا أنت غضبان
0: ولا حتى أنت فرحان شديد،
1: ولا حتى أنت فرحان تدي وعود، الفرح ما بدي وعود. أعمل لك وعمل لك وعمل كويس. على فكرة أتكلم على نقطة أنا كنت فعلا يعني حابة أن أنا أتكلم فيها، إنه الفشل هم النهاية. إنه لو فشلت في القرار الأول استمر، فشلت في قرار ما خلاص تقول الفرصة ضاعت، لا، أفشل مرة ومرتين وثلاثة، المرة الرابعة هتجي، المرة الخامسة هتجي. ما حتجيف الدنيا، ما حتجيف على قرار واحد أنت أخذته وطلع غلط، لا، حتاخد منه جزء وتمشي بولا قدام. وزي ما قال سلالم، هما سلمة واحدة أنت حتاخدها، وقعت في السلمة الأولى قدرت في الثانية، في الثالثة هتعمل حسابك، في الرابعة والخامسة هتعرف كيف تأخذهم الاثنين مع بعض عشان تصل للسادسة. ده التدرج الطبيعي، وده الإنسان يعني مع عقله وعواطفه بيمشي كده.
0: عارفة يا رشيد، احنا مشكلتنا انه علمونا نخاف من الفشل، فللأسف دي مفهوم غلط يتوارث لنا، يعني انه فشلت اقعد طوالي ما تحاول نهائي لانه منظري بقى ما جميل. ودي حاجة للأسف، يعني أنا دائما بقول إنه فشل من الدروس اللي بجد بجد، يعني أنت في وقتها بتكون ما مرتاح ومضايق وحزنان ومكسور، بس بتلقى نفسك يعني لو ركزت كده هتلقى إنه دي واحدة من النعم. يعني فشل ذاته لو غيرت المايند سيت وغيرت طريقة تفكيرك عنه بتلقى إنه يعني ده درس جاهز جاك أنت مخصوص، إنك أنت ما الحركة دي مثلا الطريق ده ما أنسب شيء كده، حاول في طريق تاني. فسنة ورا سنة سنة ورا سنة هتلقى انه انت دروس اللي تعلمتها كثيرة شديد. ومعظم الناس اللي نجحوا حقيقي بنشوف انه نجاحهم كان باهر، ليه؟ لانه فشلوا كثير شديد في الاول،
1: بس
0: حذر يوصلوا لها، هي نفس الشيء، بس حاولوا بكم طريقة وقدروا يوصلوا لها وقدروا يعني يثبتوا للناس انه حاجة دي بتقدر توصل لها.
1: عارف،
0: بس انت تحاول تصلح مفهومك عن الفشل. الفشل ما نهاية الدنيا، الفشل ما ما ما ما حيكون بالنسبة لك ده لقبك يعني فاشل ولا whatever زي ما بيقولوا لنا زمان، لكن حيكون بالنسبة لك درس جاهز أدولك أنت كده يا رشيدة، ده درس لك اتعلمتيه تمام، مش خطوة بعديها. فما نخاف، الحياة دي ما دروس زي ما بيقولوا.
1: عارفة ده يعني. ده يا ترني محصل بيتين، طبعا الكرسي ده عاجبني عشان بطاطا حبيبي. ده يحصل لما نرجع لنقطه نحن محتاجين تكون انت وبس. لما انا الليله اكون رشيده وبس، ترنيم تكون ترنيم وبس، متحمله كل قراراتها، متحمله كل افكارها، متحمله كل حاجه فيها بصحة وبغلطة متحملها وهي وبس، ده يخليك تتقبل الفشل مرة ومرتين وثلاثة. لكن أنا بخاف من الفشل، ما عشان أنا فشلتها، قصدي ما تكون عشان ما تقال علي فاشلة، عشان الناس ما تعين لي. لو أنا الناس دي كل زول قمع عيونه كده وقاعد يعاين في نفسه وبس، خدت حدوده وبس، ما أتدخل في زول تاني، ما أدي آرائي لزول تاني، ما أعلق على زول تاني. يا أخي في ناس سايبة حياتها كأنه ما حقتها ونقطة في حياة ناس تانية. صدقيني أنا الموضوع ده قاعد يألمني، في ناس عايشة كده حياتها دي كأنه هي محمى حقتها،
0: لكن أو خلاص خلصت الجيم، مركز مع جيم الناس،
1: أو حياتي هي شنو؟
0: يعني أنت لسه عندك يعني عندك أيام عايشة، أكيد في حاجات أنت فوت تسويها يعني.
1: حياتي هي شنو؟ إنه حياتي أنا دار أوصل لك، حياتي أنا ترنيم وانجي،
0: حياتي عبارة عن الناس.
1: أيوة.
0: أنا شخصيا ما included في الحياة، يعني أنا ما داخل جوا في حقتنا
1: كلها. يلا نحن دي مشكلتنا، كمية العلاقات أن نحن عايشين، نحن مجتمع علاقاتي.
0: هي فكرة ما في كمية علاقات، الفكرة في الحدود يا رشيدة.
1: ما أنا جاياكي. أيوة. نحن محتاج يا ترنيم، نحن لسه بنجاهد إنه يا أخواننا خطوا حدود ويحترموا الحدود، رغم انه دي برا عند الناس اصلا هي دي الموجوده، دي اساس الحياه.
0: عشان كده يا زلمه مركز في ورقته،
1: بس خليني مع نفسي دي، صدقيني كل زول حينجح. الليله ترنيم دي لما تفشل مره ومرتين وثلاثه، عارفه انه الموضوع بخصها هي، هتتقبله، لكن لو عارفه الموضوع ده بيجي الليله بكره هتواجه فيه رشيده، بكره هتواجه فيه علان، بكره هتواجه فيه فلان، هيبقى الضغط عليها انه انا عاوز انجح ما عشاني، عشان ما يتقال علي. وده مبهدلنا وده مخلينا يعني مدقوقين كده في الواطة. ونحن في مرحلة بناء الإنسان، زي ما الحرب دي هدمت بيوت، نحن في حاجات اتهدمت فعايزين نبنيها صح. من ضمنها الحدود، من ضمنها احترم حدودك، ومن ضمنها أعرف أنا ذات حدوده شنو.
0: حقيقي نقطة مهمة شديد صراحة، نقطة مهمة جدا جدا، إنه أنا ما أكون مركزة شديد مع الناس، الناس زي ما حودوني للهدف بتاعي. كل زول عنده هدف يا جماعة، بجد لو أي زول ركز مع هدفه هيقدر فعلا يعرف يقرر، يعرف يتجاوز الحيرة اللي بتواجهك، يعرف يتجاوز الضغوطات. هتقدر فعلا تتجاوز لو أنت مركز فعلا في الحاجة اللي أنت بتقوم بها. أخونا عمر بيقول لنا صباح النور، راديو سمرنا الأنيقين دوما برؤيتكم، اتخاذ قرار لي موضوع لن نجد من قبله الراحة النفسية، فالانفصال منا هو الفلاح والوحيد، لن نظل دوما الضحية بس ندرسها صح قبل القرار عشان نعيش بسلام داخلي. حسب فهمت منك يا عمر، أول حاجة صباح الخير عليك، مبسوطين جدا جدا في مشاركتك، إنك أنت بتقول يعني لازم أكون فعلا بدرس الموضوع كويس شديد عشان أقدر أقول أنا قررت قرار سليم، يعني عشان تقدر ذاته تعيش بسلام داخلي. لأنه فعلا لما تكون أنت ما دارس الموضوع هتكون عايش في ضغوطات، وسلامك الداخلي هيكون ما فيش أصلا، لأنك أنت هتكون مزبزب بين وتعبان وزهجان والأمور ما ضابطة عندك. فحقيقي النقطة اللي انت ذكرتها دي حلوة شديد. واخوتنا امل بتقول لنا اخذ القرارات تحت الضغط اكيد حيدينا نتائج سلبية، عشان كده لازم اول اطلع من الضغط النفسي، بعديها ارجع لموضوعي المحتاج اتخذ قرار، لازم اصفي ذهني، والوسائل اللي بتصفي ذهني كثيرة، منها السفر يا سلام، ومنها الرياضة، الفروسية، السباحة كمان ممكن، كل
1: نقوي الجانب الروحي.
0: اوكي كمان ممكن نقوي الجانب الروحي. وبوصي الناس لازم تاخذ اكبر قصد من الراحه والنوم، لازم ننام ساعات كافيه لانها بتساعد على ترتيب الافكار. حقيقي شكرا كثير يا امل، كلامك معتمد. ليه؟ لانك انت قلتي اخصائيه، فما حنقول اي شيء ثاني غير كلامك ده، يعني حقيقي واقعي، وحقيقي زول لو نفذوا حيلقى انه بجد في فرق، يعني حيلقى لو فعلا بيعرف بنوم كويس بيمارس رياضة بيفصل، الفصلة دي ذاتها بتساعدني أن أقدر فعلا أرجع وأقرر. يعني
1: معك يا أمل، أنا بحييكي جدا على هو طبعا لسه مرسلة رسالة تانية أنا حابين أنا أقرأ، بس خليني هنا عشان هي قالت السفر والرياضة والفروسية والسباحة. الناس يقول لك دي أنتوا قاعدين في نادي، نحن وين وأنتوا بتتكلموا على في شنو؟ شوفي خلينا فلسفة ليك، السفر ما بيقى معناه أنا أشيل شنطة هدومي وأسافر، زي ما تلفونك ده بتعرف تجيب بيه أخبار الدنيا ممكن تسافر بيه. غرر الليلة أنا عايز أعرف جزيرة صغيرة كده في المحيط عايز الليلة أعيش فيها يوم، هتعرف تصليها وهتعيش فيها. عايز أعرف الموسيقى بتاعتهم، هعرف أعيش أجيب الموسيقى بتاعتهم أعيش. السفر بيقى ما هي الليلة أنا أنقل جسمي ذاته الليلة أنا مش هسافر هناك، سفر بيقى هنا بالعقل بيقى بالقلب. عاوز تريح نفسك غرر، أنا الليلة قاعدة في بيتنا، لكن داير أعيش الليلة اليوم في أستراليا هعرف أعيش.
0: قاعدة تعمل كده يا رصيدة؟
1: بعمل كده أنا. قاعدة تفسح في العالم، أقول لك ما بتفسح لا بتفسح. ما هو خلاص كل حاجة تغيرت. زمان السفر ده اللي أقول لها أمشي طلع لي جواز وقف في الصف، لا دي مرحلة تانية، دي كسيمة هجرة. أنا داير أسافر عشان أريح نفسي، هعرف أسافر جوا الموبايل بتاعي ده.
0: بمناسبة حتى يعني أنا برضو بشوف إنه في حاجات حوالينا مهما كانت عايش وين بتلقاه يا أخي أبسط شيء، يعني عارف عشان انت خلاص يعني تعال نتخيل زول قاعد في السودان وما عنده طريقه فعلا ونفسه يفرق على نفسه، ممكن يا اخي مويه كوبايه مويه بارده كده يظبط له فطور كده حلو، يقعد يركلس ما يفكر في اي زول، ما يفكر في اي حاجه، يفكر بس في انه هو حاليا دي فتره راحه. بتحب الايس كريم، تمشي تنتظر بتاع باقي على الايس كريم بيجي في الحله ذاك، تاكل لك ايس كريم، تشم الهواء، تتمشى في الحله
1: بالمسا، دار دمه
0: يعني حاجات كريم. في حاجات صدقيني بتفصل، يعني احنا ما حنتكلم عن انه تكلف او يعني ابذل مجهود زياده عن اللزوم عشان تفصل، لو ما عندك طريقه حتقدر تفصل برضو بأبسط الحاجات. صدقوني كوباية الشاي، كوباية القهوة، القعدة بالميسة في الشارع، ترش الحوش، الحاجات دي
1: الحاجات دي استمتع بسيطة
0: وبتساعد. يعني
1: أنا واحدة من الناس بحب الشلالات، بحب شلالات الموية. هل أنا كل يوم قاعد أمشي أكشف لي شلال بفتحه كده وبقعد بعين له وبعيش جواه وبعيش بصوت الموية، بحبها. ده سفر. ولما خلاص ارجع بحس انه انا فعلا اعصابي هدت. بحب الفروسيه، افتح تلفونك ده شوف سلاله الخيول والخيل وشعره لما يجري ويكون مناظر جميله ممكن تعملها كلها. الرياضه دي ما بتغلبك، الرياضه دي ما هي عندك
0: رياضه قاعده في البيت، ما عندك
1: في البيت ما عندك
0: حل،
1: ما في حل. يلا دي الحاجات ان احنا عشان كده بقول لك الموضوع فكره، الموضوع كله بأفكارك.
0: عارفة لما يا رشيدة تكون انت جادة في الحاجة بتلقي لها حل، لما تكون انت ما جادة في الحياة ده تصعيبة بتصعيبة تقول انا بتمشى كيف الجو سخانة، اسافر كيف، السفر ده مكلف مع فليكشن. فشكرا كتير يا امل للرسالة بتاعتك. وعندك رسالة تانية يا رشيدة من امل.
1: ايوة امل قالت اي راجل عاوز يتزوج لازم يشيل معاه مفهوم كبير، وهو مفهوم المسؤولية. انت لو ما مستعد انك تكون شخص مسؤول وحتقدر تدخل في موضوع الزواج وانت ما مالك شنو؟
0: مالك عاشك
1: ويدك من نفسك واثق منها ما تتزوج، لأن المسؤولية
0: بتتجزأ، لازم تشيل المشروع كله.
1: ايوة يا أسيبه كله عشان ما تجهجه بالتناس معاك وتتجهجه انت برضو، لانه حقيقي حياتكم حتكون جحيم، خلوا بالكم. ده طبعا نصيحه
0: امل مثقله بالموضوع ده.
1: ايوه لا ليه، لانه انا مبسوطه منك يا امل، لانه عارفه البذره لما تكون سليمه بتنتج شجره سليمه، شجره بتطلع صحيه. لما يكون اسس الزواج صحيح فعلا ليه امل اتكلمت عن الراجل وعن الجانب المادي، مش لانها هي ماديه او لانه الراجل زي ما انا كنت مصبع على الدين، لكن ليه؟ لانه نحن لحد السيمة عندنا الذمه الماليه المنفصله للمراه السودانيه، الا ممكن جيلكم، لكن تعالي جيلنا نحن قلنا ذمه ماليه منفصله. انا جزات عشان اشرح هذا لها موضوع. الراجل خلاص اصرف، الراجل اصرف، وانا كان عندي قروش جري الصايغ بدق ما غبشت في يدي وبلبسه وبقعد ليك مشروع شنو اللي اطوره ليك دهب شنو اللي بديك ليه اديك ذهبي. يلا دحنا لحد اسا عشان كده الموضوع المالي ده دار له يا امل، دار له
0: قاعده
1: ايوه
0: حاجه كده معدليها صح عشان نقدر نوصل للناس. لكن حقيقه شكرا يا امل انك انت برضو يعني وجهت رساله للنساء والرجال برضو، انه الفكره بتاعت الزواج ما حتكون حل لو انت اصلا ما حالي قصصك من بدري وحالي امورك من بدري. لكن لو حاب فعلا انك انت تكون بتجتهد عشان تتزوج وكده، محتاج انك برضو تدرس الموضوع، محتاج تستشير، محتاج تفكر، محتاج تتعرف على الزوج اللي انت معاه ده، محتاج تتفق معاه، ومحتاج كمان اكيد تكون صريح وواضح من بدري. ستيفن عبدو بيقول لكم التحية والتقدير الأستاذة رشيدة والأستاذة ترنيم. شكرا كتير يا ستيفن عبدو، حقيقي منورنا ومشرفنا. يعني أنا نفسي تكون انت من جبال قاعد معانا وسمعت يعني عن الموضوع، لكن كمان منتظرين نعرف رأيك.
1: أستاذ جمال رسلك رسالة جميلة يا ترنيم. قال لك نعم يا أستاذ رشيدة، الهجل سلاح ذو حدين إذا كانت ما مدروسة. كلامك صحيح يا ترنيم، ما في عذر لأي شخص إنه لا يتحقق أو يخطط لمستقبله لأنه عم جوجل صاحي 24 ساعة ومستعد إنه يساعد في أي شيء تسأله. الحلقة دي محتاجة سلسلة. شكرا لكم.
0: حلو شديد.
1: شكرا
0: كتير يا
1: جمال. يعني رميتوها في النزعة دي.
0: شكرا كتير يا جمال. هيثم كمان بيقول لنا يا أخي أنا آسف جيتكم متأخر عشان مشغول شوية كده، لكن الموضوع من العنوان مهم جدا ومن حضور الناس بيقول إنه الموضوع شيق. شكرا لكم يا رشيد وترنيم بعد زمن طويل من غيابكم، وبالذات ترنيم الأيام دي الناس مضغوطة جدا بخصوص اتخاذ القرارات وبالذات الطلبة ورجوعهم إلى الجامعات. الله يسهل بالجد. شكرا لكم على طرح الموضوع ده. شكرا كتير يا هيثم لأنك أنت قاعد معانا ورغم المشغوليات، منورنا جدا كالعادة. وحقيقي يعني أتمنى إنه فعلا ربنا يسهل على كل شخص ماشي يعني غير في خطته أو مشى يعني يدرس موضوع معين عشان حيغير في الخطة بتاعته أو حيغير المسار، زي ما ذكر لنا هيثم الطلبة، وأكيد في أهالي حيكونوا دايرين يرجعوا معاهم وأبهات، والفكرة ممكن تكون سهلة لناس لكن صعبة لناس تانين. فأتمنى إنه فعلا ربنا يقوي كل زول وينور في عقل كل زول محتار خايف متوتر ما لاقي زول يستشيره، يلقى له زول يستشيره. لو في أي زول منكم بيسمعنا حاليا عنده حاجة يفكر فيها وما عارف يعني يوصل لشنو، عندنا فريق متابعة فعلا ممتاز ممكن يفكر معك بصوت عالي، ممكن بس يسمعك، ممكن تلاقي أجوبة للأسئلة بتاعتك، وممكن تلقى حاجات كثيرة شديد. فأنا بشجعكم يا شباب، لو ما انت ذاتك عندك اسئله، عندك صاحبك بتعرفه عنده اسئله محتار، انصحه براديو سمر ونحن بنوعد.
1: خليني انا اضيف لك نقطه برضو للناس اللي بتحضرنا. لو عندك انا طبعا يا استاذ جمال معلش انا انت واستاذ فضل بجد بحس انه انتوا محتاجين انه نحن ناخد منكم الاذن. لو في اي متابع عايز يعرف معنى الغربه وتحديات الغربه اكتب واستاذ جمال اكيد ما حيبخل لو نحن قلنا له قول رايك. ويا استاذ جمال بشكرك لانك انت ردت لي في الواتس عن سؤال انا سالته الرد وصلني. حيكونوا اكيد داعم استاذ فضل استاذ جمال، حيقولوا لك هناك الدنيا فيها شنو وهتقدر تخطيها كيف. معانا الاستاذه امل، انا مبسوطه بك بجد يا امل لانك تعرفتينا في الجانب النفسي، يعني ترنيم برضو جانب النفسي
0: يعني جاياك في الطريق
1: جاياك في الطريق فأكيد يا أمل أنت لو نحن وجهنا لك قلنا لك في متابع قال كذا كذا تنصحيه بشنو أنت ما حتبخلي برد. فنحن هنا في راديو سمر كلنا أسرة واحدة وبنساعد بعض، فده باب مفتوح. أي زول بيقدر يقدم لإنسان تاني حاجة أكتب وقول، وفراغ المتابعة زي ما قال الترنيم هيعرف يجيب لك الجهة الممكن حقيقي
0: تساعدك في الموضوع
1: وتقول لك الموضوع حقيقي. وعندنا متابعين رائعين جدا جدا جدا، جمال فضل أمال أمل كلهم سفير كل الناس
0: في هبة
1: لك عندنا كمية بتساعد وبتقول وبتوجه آراء بعض، لأنه كلنا حاليا محتاجين إنه إحنا نمسك في بعض.
0: حقيقي حابة كمان يعني أسيب بس رسالة بسيطة لكل زول إنه محتار، أخذ وقتك فكر استشير، صلي أطلب حكمة من ربنا، أسأله استشير لأنه هو يعني الوحيد اللي حيعرف فعلا يقودك ويرشدك في الفكرة بتاعتك. وما تخجل يا جماعة زي ما قلنا يعني في فريق متابعة ونعيدها تاني. وكمان حابين نشارككم إنه الحلقات حتكون مستمرة الثلاث والأربع والخميس في راديو سمر في نفس المواعيد 9:30 بتوقيت السودان، ونحب نشوفكم ونشجعكم يعني تراسلونا لو عندكم مواضيع حاليا حابين ان تتكلموا فيها رسلوا لنا، واكيد حتلقوا في تفاعل من جهتنا. يعني شكرا لكم كثير يا شباب، وربنا يكون معاكم ونشوفكم في الاسبوع الجاي اكيد.
2: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلك
1: مستهلك؟ طيب برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
1: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة
1: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده وايد.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
1: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف،
1: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، تتحرك ما تجيف.
1: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
1: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
1: وبنقولها تاني
3: بر الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو هوبيز يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مصطفى يعني. ما شاء الله صدق، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة، يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة، بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتي مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمن يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني، وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا.
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه,
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك, أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة, يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا, يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها, هسي هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى, لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك كده بتعمل في جريمه. كيف تقول انك كده قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك كده تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حاجة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني انت مثلا ممكن يكون زول شايف انه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياة زي كده؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي, او زي كانوا دي خيانة اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه ممكن بلا يعني بلا حاجات كثيره شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال, انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني أنا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي, لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا أو بتتعامل معي. فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي, فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال, إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك, أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي, بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
5: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنة أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده, يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كثيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد. يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل موف أون؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
4: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الماء بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله، رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، أنت if لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل، بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيه يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا, لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون أخطر لقدام.
5: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا, انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله, لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
4: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة, وان كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما, لسه استيقظ حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضرورة شديد احنا نكون يعني بنكون بنركز فيها, انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحركة يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطله, ممكن ناس ما يتاثرت بالحرب لكن موجوعه لحياه كثيره تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده, يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقره جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حاجات كثيره مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت, يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني انا وغير ناس بيتنا انا حعامل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني انا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني انا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني يعني ناس قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعامل شنو خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالاسوء شيء انه في حاجات كثيره شيء ما قادرين نعمل منها موف اون, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادي يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
4: بكثير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات هو ستبس
0: ما دفعه واحده خالص
4: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده, في النهايه احنا بشر في النهايه احنا بنتعلق في النهايه احنا بنحب في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب احنا في النهايه بشر فموضوع ما بسهل, لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: يعني بس ننط خلاص احنا بس ننط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصه يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي, بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
5: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف أون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز أتدردك, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل.

0: المشكلة انه احنا بنستخدم يات واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
1: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو وانا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي في اتجاه انت جاي
2: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
2: تلحق الموقف يعني.
0: فأنت الفكرة إنه أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
2: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندفر في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده. ف
2: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
2: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان يكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد كنت منتهية حرفيا, فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوه الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
2: جاتني اجازه كده
0: جاتني اجازه يلا
2: اجباريه
0: اجباريه وما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن لقيت نفسي انا عيانه ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
2: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت. فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
2: غير استعجلتي نفسك
0: خالص
2: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي يعني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
1: عندنا لعبه يعني
2: كلام
1: مدرين
2: صح
1: عندنا لعبه يا مدرين
2: في لعبه مهمه شديد شيل البتاع اللي قدام دي ورقتين هنا يا
1: عشان عندي واحده
2: تفضلي يا استاذه.
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقه بتعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفه
1: الالعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الاسئله قولين عشان تطلعوا كده من المود فقولين دي عملوا حاجه كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو.
0: طيب ده مثل كان عندك دباره وشطاره سوي لك تواره
1: اوكي اشرحي لي انا لو فهمت منه حاجه يعني انت فهمتي الحاصل شنو؟
0: يس
1: ايوه
2: ولا كويس
0: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
1: اشرحي لي انا اشرحي لي انا
2: صراحه.
0: طيب دباره جايه من التدبير
2: الدباره
0: تكون عارف يعني

0: ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
1: ممكن مدبر
0: اي
1: مجهز.
0: مدبر نفسك، مجهز نفسك، بتحاول. You do your best at this thing. شطارة عايزين لها.
1: لا لا دي عايزين لها
0: شطارة، انا عارفة
1: لا درسوها هذي.
0: طيب دهورة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
1: انت زوجة مطبخ طبعا
0: اكيد.
1: لا لا يعني نحيك من هنا يا دلال. اها يعني كده كله على بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين.
1: تشرفنا.
0: مفروض
1: تشرفنا.
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة وبتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر، لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
1: أيوة. اوكي لا عمق صراحه،
2: لا لا شغل عارف صراحه.
0: يعني لازم
1: شغل عارف. صفق الناس الاعداد يا جماعه. انا هصفق عشان ده صراحه، بعدين ما هصفق في حاجه كده كده حقيقي.
0: قدامك
1: شنو المقصود بالقدح؟ سله سله والقومه يا الله يا الله. اوكي
2: فهمت.
1: انت فهمتيها؟ ها
2: لكن من دورك.
1: لا لا دورك كده يجرب حظك. شنو القدح شنو المقصود بالقدح؟ سله سله والقومة يا الله يا الله. وهي سلة سلة
2: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا. يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني يعني ببراحة. والقومة
1: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة.
2: أيوة
1: الموضوع على المهلة.
2: المهلة
1: ما له علاقة بالمهلة.
0: ما شاء الله.
1: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات. الناس فهمت شنو من المقولة دي.
2: طبعا ما في لك الأمي كتير كده، لكن غايته كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة. أربعة خاف منهن خيف. أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس صوته يعني عارف أقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف. الراكوبة في الخريف. النسيب الخفيف. أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة انتوا معي ولا لا؟
1: هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها. أول جملة شنو عشان
0: كده؟ أول جملة
2: نوم الزيف. نوم الزيف
0: نوم
1: الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده. نوم
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
1: ولا عامل نفسه نايم. اي حركه الضيوف دي الضيوف في الصاله. انت نايم في الصاله كده كنت عامل نفسك نايم.
0: لا لا لا
1: ممكن.
2: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
0: لانها بتقع في الخريف. لا حاجه بتقع قل هوا.
1: اوكي في اربع حاجات تخاف منها.
2: ترني النسيب الخفيف.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05 807.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا في راديو سمر، أهلا بكم دائما في برنامجكم صباح بلدنا. تحية لكم من الفريق العامل، تحية لكم من صديقكم هيثم حسن في يوم جديد، في صباح جديد، وسعيدين كل السعادة في بداية أسبوع جديد إنه نتجمع مع بعض ونتلاقى مع بعض عبر الأثير، ومبسوطين جدا لكل المتابعين ولكل المستمعين لكل الناس اللي بتتابعنا. يا رب إن شاء الله أسبوع مبارك وأسبوع جميل، ربنا يوفقك ويوفق الجميع أيضا في الرحلة الجديدة في هذا الأسبوع، ببداية موفقة، بداية كلها خير، بداية كلها رضا. أحد مبارك للجميع، ونصلي إن ربنا يدينا يوم جميل وإحنا في محضره، وزي ما بيقول كتاب مقدس فرحت بالقائلين إلى بيت الرب نذهب. وصلاتنا ودعواتنا في هذا الصباح الجميل إنه ربنا يبارك حياتنا ويبارك أسرنا، وإحنا بنجي في الصباح نقدم عبادتنا ونقدم سجودنا لهذا الإله الحي. تحية لكل الناس اللي بتسمعنا خارج السودان وداخل السودان، مرحب بكم، ونتمنى دايما إنكم تكونوا معنا، نتمنى إنكم تشاركونا في هذا الصباح في مشوار حلقتنا. ومجرد ما يصلك اللينك، مجرد ما توصلك الحلقة، صبح وسلم وحي الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا. كمان المستمعين الكرام بنذكركم في هذا الصباح انه انتوا دايما معانا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، ومجموعة كوكب رائعة من المذيعين والمقدمين في كل يوم، يعني من الليلة لحد يوم الخميس. ذكركم كمان بأنكم تتابعوا برنامج أوريتيا بلغة الفور من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30، وكمان بنذكركم أنكم ممكن تتابعوا برنامج ساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6. إذا بنذكركم برقم التواصل، ممكن تتواصلوا معنا عبر الرقم 0539-79-56-35-39-9. أهلا بأي سؤال، أهلا بأي رأي، أهلا بأي فكرة، واختلاف الآراء لا يفسد للود قضية. يلا احنا في صباح جديد وفي حلقة هذا الأسبوع الجميل وفي الأحد المبارك، سعيد جدا انه يكون معي ضيف عزيز، ودايما من وقت لحين يعني هو بيطل علينا، واحنا بنشكره جدا جدا انه بيلبي دعوتنا، ممكن في أوقات ضيقة وممكن يعني مرات بيرتبط بكثير من المواضيع. سعيدين جدا يكون معنا الشيخ الدكتور كميل كامل في صباح جديد، وهو ما جديد عنكم لكن معروف، وكثير يعني مرات احنا وانتم بنتشارك معه في الصباح. والحلقة دي حلقة مهمة جدا، دعوة لك تركز معنا، دعوة لك انك تكون معنا في انك حتى لو وقفت عندك نقطة او في حاجة يعني ما توضحت لك، مرحب بسؤالك. دكتور صباح الخير عليك وتحية طيبة.
2: صباح النور، ازيك يا هيثم، مبسوط شديد اشوفك الليله، شكرا لك.
1: كمان مبسوطين باسبوع جديد وخواتيم يعني شهر 7، يمكن الناس تكلمت كثير دكتور انه الشهر مشى سريع، والناس مع الضغوطات ومع السخانة ومع الحاجات دي اليومات دي، الاسبوع او الشهر مشى سريع جدا، يعني احنا الليله 26
2: ايوه يمكن الخلايا يمشي سريع انه كنا مشغولين بكاس العالم والاثاره والوقت الجميل اللي قضيناه في كاس العالم, فالوقت مشى سريع بصراحه.
1: ايضا دكتور الاجواء برضو كانت ساخنه جدا, يعني مش بس يعني في افريقيا فقط لكن حتى في اوروبا لحد هسي كانت يعني بدات الحرائق بتاعت الغابات
2: في اسبانيا وفي فرنسا.
1: نعم حاجه
2: في تونس برضو في حرائق
1: حاجه ما سهله جدا جدا. حتى يعني كندا ولما الغابات يعني تحرقت اتاثرت ايضا المباراه, يعني لانه كان في تعليقات بانه في دخاخين كثيره جدا جدا وكان ممكن تشكل يعني مشكله كبيره للعيبه في التنفس. ولكن يعني في مشكله اصلا وفي حديث كثير حول البيئة أو حول الأجواء بصورة عامة, يعني في تغيير أجواء كده في الأوان الأخيرة بطريقة غير مسبوقة.
2: صح طبعا, ده للأسف الإنسان يعني بيستخدم الكرة الأرضية بطريقة بشعة, يعني يعني الغازات الطالعة والانبعاثات الحرارية من المصانع والوقود والتلوث بتاع البيئة, ده كله بدأ يأثر في العالم. وبنشوف إنه في ارتفاع يعني غير مسبوق في درجات الحرارة في منطقة زي أوروبا كانت دائما معروفة بالبرودة والآي. ففعلا إحنا بنجني الثمار بتاعت استعمالنا السيء للكرة الأرضية يعني.
1: وكمان أيضا محطة سريعة صباحية عن الأجواء المتغيرة في محيطنا هذه الأيام, إذا كان السودان أو الدول المجاورة إحنا موجودين فيها, إرشادات صباحية كده نصائح لأنه يتقلب الأجواء شيء فشيء, يعني درجة حرارة عالية وبعد شوية الجو يعني يتغير يبرد, لكن شنو الأكثر يعني بنحتاجه إنه ننتبه له ونخلي بالنا يعني حتى في حذرنا الشديد في الأيام دي يعني حتى مع تغيير الأجواء.
2: أنا أفتكر طبعا أهم النصائح إنه الحياة المخيفة هي ضربة الشمس طبعا, والسخانة الشديدة دي ممكن طبعا تكون عندها تأثير صحي سيء علينا, فالواحد يتجنب الخروج في وقت الشمس في الصباح إلا للأعمال الضرورية شديد. وبعدين يستخدم يعني يستحسن إنك أنت لو ماشي في الشمس فترة تلبس طاقية, تلبس يكون معك مظلة ولا حاجة, وتحاول تشرب مويه كتير, لانه نحن في يعني بنكون مشغولين مرات بننسى شرب المويه او بنشرب بس لما نعطش.
1: نعم
2: وده ما صح, يعني انت لما تحس بالعطش معناه جسمك اوريدي هو فقد كميه كبيره من السوائل, فانت مفروض تشرب حتى لو ما عطشان حوالي 8 كبابي في اليوم, ده في الايام العاديه, فما بالك في الصيف. فلازم دائما تكون بتشرب, بالذات الناس الكبار طبعا والأطفال الصغار بينسوا موضوع شرب الموية ده. فنحن واجبنا إنه يعني الناس الكبار دي نذكرهم بشرب الموية وبالأطفال وكده, ونحاول نلبس ملابس يعني خفيفة, ملابس فاتحة, ما تكون ملابس سودة وكده بتزود علينا السخانة, ويعني دائما الموية تكون في متناول يدك, وحاول إنك تتجنب الشمس الإشعاع المباشر للشمس بالذات لو أنت ما عندك موضوع مهم ينزلك الشارع يعني.
1: نعم. إذا المستمعين الكرام في هذا الصباح جرعة صغيرة كده, محطة صغيرة يعني إحنا منها من الصباح كده نخلي بالنا فيها ونكون منتبهين شديد, لأنه ممكن نتأثر وممكن تكون في عكة صحية كده يعني احنا مخلين بالنا منها. نحتاج لتوجيهات, محتاجين انه ارشادات, محتاجين لنصايح مهمه جدا واحنا نخلي بالنا منها. اذا اهلا بكم وصباح الخير, واهلا بكل زول بينضم لنا, اهلا بكل زول حيشاركنا في هذا الصباح الجميل وفي حلقه عنوانها حديثه كثير جدا جدا قد لا تتفهم احيانا, او يعني في بعض المفاهيم والمفردات ممكن تكون غريبة عما سامعك في هذا الصباح, لأنه يعني فيها الكثير من المعاني وأهمية كبيرة جدا على أنه إحنا نجي نفهم شنو لما نتكلم عن الرحمة, لما نجي نتكلم عن الأعمال. ويعني اللي دائما بنشوفه في واقعنا, بنشوف في حياتنا اليومية, وكلمة بنستخدمها كثير الرحمة أو الأعمال, ويرتبط يعني في ذهننا كثير ببعض الحياة اللي احنا بنعملها, بنفتكر انه دي غلط أو بيزيد من الحياة اللي احنا بنعملها أو بيضيف لنا حاجات أمام الله في الأمور اللي احنا بنعملها. فخلونا في هذا الصباح نجيف عند موضوع مهم, الأعمال والرحمة أو الرحمة والأعمال, ونجي نتكلم في نقطة مهمة جدا جدا عزيزي المستمع. لكن خلينا نجيف مع دكتور في نقطة مهمة جدا, نتكلم عن الرحمة, نتكلم عن يعني شنو لما نجي نتكلم نقول الرحمة أو نتكلم عن الأعمال, ودي حاجة مهمة جدا. الكتاب المقدس يتكلم عنها بطريقة واضحة جدا جدا, والليلة بنعرف يعني الإنسان بصورة عامة بحب يعني إنه يساعد, إنه يجيف مع أخوه يساهم بطريقة أو بأخرى في مساعدة المحتاجين, وده كل شيء كويس. لكن كمان في نقطة حنجيف فيها فيما بعد يعني, لأنه حساسة جدا نتكلم فيها زي ما قال يعقوب في رسالته. لكن عادين نجيف عند أول نقطة, الرحمة.
2: الرحمة طبعا بمفهوم اللغوي البسيط في اللغة بتاعتنا إنه في زول مذنب, زول مجرم ارتكب يعني جريمة أو ذنب كبير جدا وهو يستحق العقاب. ومقابل هذا هو بيطلب بدل العقاب بيطلب الرحمة. يعني مجرم مدان مفروض إنه يحاكم أو يعاقب على جريمته, أو حتى ما مجرم, ولدي في البيت غلط مثلا, صديقي زول معاي في العمل غلط في حقي غلط كبير جدا, وهو بيستحق العقاب. لكن مقابل هذا العقاب في حياة تانية اسمها الرحمة, إنك أنت تلغي العقاب ده على الزول ده. فدي دي دي دي معنى كلمة الرحمة. طبعا لما احنا نتكلم عن الرحمة والأعمال في الإيمان المسيحي أو في الديانات الموجودة في العالم عموما كلها, دي من أهم الأسئلة. هل احنا بناخد رحمة من الله بسبب أعمالنا, ولا أعمالنا هي نتيجة لثمرة الرحمة ربنا أدى علينا؟ فده الموضوع الكبير والشائك اللي ممكن الأديان بصفة عامة تتناقش فيه, وده طبعا العمود الأساسي في الإيمان المسيحي. في إيمان المسيحي طبعا الإنسان مذنب. يعني نحن بيقول كده الكتاب المقدس, الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. شوف أعوزهم مجد الله دي ممكن تخطها رحمة الله, يعني الجميع محتاجين
1: لرحمة,
2: لأنه كلنا في الموازين إلى فوق. يعني ما في إنسان كامل, ما في إنسان ما بيخطئ, ونحن أمام الله في حالة يعني نستحق العقاب. يعني بيقول إنه الجميع أخطأوا وعوزوا مجد الله, ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. ويجي يقول في رومي أجرة الخطية هي موت, والموت ده طبعا هو الموت الأبدي في جهنم. فنحن أمام الله مذنبين, لكن كلنا من خلال الإيمان أو من خلال الديانات المختلفة الموجودة في العالم بنحاول إننا ننال رحمة الله, لأننا عارفين نفسنا إحنا مذنبين أمام الله.
1: وليه دائما الكتاب المقدس كان بيربط الرحمة والأعمال ويتعلق في ذهن الكثيرين؟ يعني لو عملت ده أنا ربنا بيرحمني. يعني كأنه الإنسان بيخد كفة الأعمال قصاد إنه ينال رحمة من الله.
2: شوف الكتاب المقدس واضح جدا في تفسيره الموضوع ده, إنه نحن لما بيجي سقطنا في الخطية, إحنا يعني داود النبي, شوف داود النبي اللي قال عنه الكتاب المقدس حسب قلب الله, يقول بالإسم صورت
1: بالخطية
2: وبالخطية حبلت بي بطن أمي. يعني أنا نزلت من بطن أمي كده مليان بالخطية ومليان بالإسم. وطبعا دي حاجة منشوفة نحن كآباء وكأمهات في أطفالنا. طفل صغير بتلقاه أناني, بتشاكل, ده يشيل اللعبة من زول تاني, بيكذب, ممكن يشتم, ممكن. فبتلقى إنه الخطية دي منو علموا الكذب والأنانية والخطية بالاسم صورت وبالخطية حملت ببطن أمي. فنحن أمام الله مذنبين، لكن بيقول إحنا الكتاب المقدس بيقول إحنا كنا أموات بالذنوب والخطايا. أنت زول ميت يعني في نظر الله أنت ميت. الخطية هي الانفصال، يعني الخطية أدت إلى انفصال الإنسان من الله. لو تتذكر في الجنة لما آدم وحواء بعد ما سقطوا في الخطية ربنا طردهم من الجنة. ليه طردهم؟ لأنه ما في علاقة بين النور وبين الظلمة، ما في علاقة بين الله القدوس وبين الإنسان الخاطئ. فالإنسان انفصل عن الله، مش بس فيزيكالي يعني من ناحية جسدية، بقى ما في كونتاكت بين الله اللي كان كل يوم بينزل يتكلم معاهم في الجنة، لكن كمان روحيا الإنسان انفصل، انقطع زي تيار بتاع كهرباء انت فصلت السلك. فالإنسان بقى ميت، أنتم أموات بالذنوب والخطايا، يعني انفصال بين من الله النور مصدر النور، انفصال من الله الروح مصدر الحياة، انفصال من الأدبيات والأخلاقيات العظيمة الكاملة، القداسة الكاملة بتاعت الله. بقينا في انحدار خلقي وانحدار أدبي، والإنسان سقط في قاع الظلام. فبقينا أنت زول ميت. زول ميت يعمل كيف يعني؟ أنت في زول ميت بيقدر يعمل حاجة؟ يعني أنت ميت. يعني تخيل عندك شجرة جذور ضربت من تحت ميتة، جاها وباء أو مرض ضرب الجذور تحت، الجذور ماتت، الشجرة ماتت. هل تتوقع إنه الشجرة دي تطلع ثمر؟ نحن في المسيحية بنفتك الإيمان المسيحي بيقوم إنه الزول الميت ما بيقدر يعمل عمل كويس، والله ما بيقبل الأعمال الطالعة من يعني ما في زول ميت يقدر يعمل عمل صالح، لأنه الله صالح ولازم كل عمل يكون بالمقياس بتاعه. فعشان كده في الإيمان المسيحي نحن ما بنقدر نعمل حاجة مهما عملنا، لأنه إحنا في نظر الله شنو؟ ميتين بالذنوب والخطايا، وما ما في عمل بيقبل مننا، لأنه إحنا في نظر الله ميتين.
1: ودي يعني لو قفنا عند نقطة الإنسان الميت، يعني حتى في الواقع عموما يعني هو رحل عن هذه الدنيا ورحل عن هذه الحياة، يعني هل بنقدر نتكلم عن رحمة إحنا في الوقت ده، ولا الرحمة للأحياء؟ نجي يعني نقطة وبعد كده نرجع.
2: دي حقيقة طبعا. هو يعني مدام أنا ميت ما بقدر أعمل حاجة، ما بقدر أصلي لربنا. يعني الناموس أداه ربنا لشعب إسرائيل، أداهم الشرائع والطقوس والناموس والفرائض والوصايا، لكن ما قدروا، فشلوا، لأنه أنا إنسان ميت. بولس بيقول بأعمال الناموس لا يتبرر أحد، يعني أنا ما بقدر بأعمال الناموس دي أصلي ربنا. الناموس كان بس مراية ورتني قدر شنو أنا بشع، قدر شنو أنا فاشل، قدر شنو أنا عاجز، ما قادر أصلي ربنا. فما في طريقة أنا أصلي ربنا، لأنه أنا خلاص في القاع، أنا في الظلام، أنا ميت، أنا ما بقدر أعمل. فلازم ربنا كان هو اللي يجي ويتاج المبادرة منه، إنه الرحمة تاجي منه. هنا ده الرحمة، ما أنا مفروض زي ما قلت لك أجازة بالموت، لأنه أجرة الخطية هي موت في جهنم للأبد. فالله بيقدم الرحمة، لكن الرحمة دي أنا ما بقدر أتحصل عليها، لأنه أنا زول ميت ومذنب. فالرحمة بتوقعها من الإله العادل القاضي، إنه هو يبادر بالرحمة وينزل إلي، لأنه أنا ما قادر أوصل له. فالرحمة هي مبادرة من الله، وليست ثواب أنا باخده عشان أنا بعمل أعمال صالحة.
1: إذن الرحمة، يعني نقطة تانية، الرحمة للأحياء.
2: طبعا طبعا،
1: ما في ميت عليه رحمة تانية.
2: طبعا، لأنه الميت فرصته انتهت خلاص.
1: يعني بعد كده لا تنفع عليه أي رحمة. يعني
2: بيقول كده كتاب مقدس، أعطي للناس أن يموتوا مرة واحدة ثم بعد ذلك الدينونة. يعني في موت بعدين طالع في دينونة، ما في فرصة تانية. كتاب مقدس واضح جدا إنه فرصتك هي، متذكر المثل بساعة الغني ولعازر؟
1: نعم.
2: لما الغني مشى إلى الهاوية وصرخ وطلب الرحمة، لكن خلاص كان وقت الرحمة انتهى. فحتى كان داير لعازر يجي يبل لسانه
1: فقط،
2: لأنه من اللهيب ومن العذاب. فالفرصة انتهت، وإبراهيم قال له ما في يعني ما في ما في فرصة تاني. فقام يتوسل من أجل أخوانه الأحياء. قال لهم جسل لهم لعازر. فقال لهم عندهم موسى والأنبياء والكتب وكده يعني. ولو ما آمنوا بالكتب حتى لو لعازر قام لهم من الأموات ما حيعملوا. وده حصل طبعا. المسيح قام من الأموات ولغاية حسن الناس ما دا يتؤمن تؤمن به مش كده. فلو أنت ما آمنت بالمكتوب حتى لو قام زول من الأموات. فالرحمة تختص أو متاحة طوال فترة حياتك على الأرض لكن بعد الموت الدينونة.
1: يعني لا تنفع دعوات لا تنفع
2: لا طبعا
1: مجرد ما يعني أنت غمضت عيونك من هذه الحياة خلاص يعني روحك صعدت حتى الجسد التراب ده لا تنفع عليه ولا بالزبط. صلاة ولا دعوات ولا حتى أعمال يعني إحنا بنفتكر اللي إحنا بنعمله للزول الميت يعني كأي شيء كان ما ما ما ما تضاف له شيء ولا حتى حتقدم له حاجة هو خلاص رحل يعني عن هذه الدنيا
2: بالضبط كده بالضبط.
1: ودي دي يعني المثل اللي قاله المسيح عن الغني يعني خير مثال يعني العازر إنه خلاص عندهم بعد كده لو ما تبوا حيجوا بنفس المصير يعني.
2: يعني الغني ده أنا بتوقع إنه عملوا له جنازة ضخمة جدا وجو ناس محترمين وعربات وناس لابسة بدلو بتاعه وعملوا له زهور وموكب وقبر جميل بالرخام يعني كانت جنازة كبيرة جدا لكن كان مصيره هو كان بيتعذب في لعازر ده زول فقير تعبان في الشارع الكلاب بتلحس في القروح بتاعته وأكيد لما مات يمكن ما لقى زول يدفنه ويمكن جو ناس هيئة خيرية ولا كده ولا جو ناس الشارع حفروا له حفرة ودفنوه. فالقصة ما بالمظاهر ولا الناس ولا الكلام اللي بنقوله في الجنازات ولا حتى صلوات بنقدمها أو ناس مهمين بيحضروا. القصة في الآخر أنت قدرت تستقبل الهدية أو المبادرة بتاعت ربنا الرحمة دي ولا رفضتها في الأرض لأنك لما ترفضها خلاص ما عندك فرصة تانية. واضح يعني جدا في مثلا الغني والعازر.
1: نعم إنك تعيش وإنت بترحم تعيش وإنت فهم الرحمة دي هي شنو
2: بالضبط. إنك تستقبل أول رحمة الله زي ما قلت لك في الأول أنا في الأول ما بقدر أعمل أعمال صالحة لكن في الأول أستقبل رحمة الله وبعد ما أستقبل رحمة الله الله يتوقع أنه كمان أرحم الآخرين.
1: يعني إذن رحمة الله تعطى مقابل أعمالنا الصالحة أم إنها عطية مجانية؟
2: لا عطية مجانية. هي عطية مجانية. يقول كده بولس في رسالته لأفسس الأصحاح الثاني الآية 8-9 لأنكم بالنعمة النعمة دي هي الرحمة. النعمة يعني شنو؟ يعني أنا بأخذ حاجة أنا ما بستحقها. زول بيديني هدية أو بيديني مبلغ أو بيديني حاجة حلوة أنا لا أستحقها هذه الرحمة بيسميها الكتاب المقدس النعمة لأنكم بالنعمة أفسس 2-8 لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم. أنت بتؤمن أنا بديك شيك يا هيثم بمليون دولار 2 مليون دولار انت بتقدم يدك الايمان انك تقدم يدك من الله تاخذ الرحمه دي تاخذ الشيك ده بتاع الرحمه على اساس دم المسيح في الصليب طبعا لانه هو دفع الثمن بتاع الخطيه دي. وبعدين يقول ليس من اعمال كي لا يفتخر احد مش كده بالنعمه انتم مخلصون وذلك ليس منكم ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. فالرحمه الرحمه او النعمه عطيه مجانيه من الله مبادرة من الله وليس للأعمال الصالحة فيها دور حسب إيماننا المسيحي.
1: المستمعين الكرام نتمنى أنه بداية هذه النقطة بداية هذا الحوار أنه اتضح لك نقطة مهمة جدا جدا بالنسبة للرحمة وإنت حي. نجي النقطة يعني مهمة جدا رحمة الله تسبق أعمال الإنسان. في المسيحية رحمة الله ليست مكافأة على الاستحقاق بل هي مبادرة الله زي ما أنت قلت وزي ما قال لأنكم بالنعم مخلصون بالإيمان وليس
2: منكم ذلك ليس عطية الله.
1: نعم هو عطية الله يعني أنه الخلاص لا يشترى بالأعمال بل يمنح بنعمة الله
2: بنعمة الله وبالإيمان بهذه النعمة أنك تثق.
1: يعني الموضوع ما أعمال
2: لا ما أنا قلت لك في البداية أنا زول ميت أنا ميت بالذنوب والخطايا. فميت تتوقع منه يعمل شنو؟ في زول ميت بعد ما يموت بيعمل أعمال بيقدر يعمل حاجة. فأنا ميت فأنا محتاج إلى مبادرة الله إنه هو يبادل ويعطيني هذه النعمة أو الرحمة.
1: وأنا حي.
2: وأنا حي.
1: مجرد ما تاني النقطة دي حساسة جدا.
2: طبعا.
1: دي محتاجين ننتبه لها. حتى يعني الـ الـ الـ الأعمال هي ما غلط إنها تتعمل. ولا أنت أراك شنو يا دكتور؟
2: الأعمال مهمة. لكن إحنا بنقول في الأول في إيماننا المسيحي أنت تستقبل نعمة الله رحمة الله مش عشان عمل صالح أنت عملته، لكن عشان نعمة ورحمة وهدية من الله. بعد ده الله بتوقع منك إنك تعمل أعمال صالحة. لأنه شوف العدد اللي بعده طوالي في إحنا قلنا أفسس 2:8-9 لما قال بالنعمة لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال شايف كي لا يفتخر أحد ما من أعمال. العدد اللي بعده طوالي في عدد 10 يقول لك شنو؟ لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة
1: قد سبق
2: الله فأعدها لكي نسلك فيها. يعني بعد ما أستقبل رحمة الله بالإيمان وعطية الله بالإيمان والنعمة بالإيمان في أعمال صالحة الله بتوقع أنه أنا أمارسها وأسلك فيها. فالأعمال هي ثمرة الرحمة اللي أداها لي ربنا مجانا، مش الرحمة هي ثواب من الله عشان أنا عملت أعمال صالحة.
1: يعني إذا الإنسان ما يعتمد على الأعمال الصالحة دي إن هي بتخلصه؟
2: لا. لا، ليس من أعمال. ما أنت زول ميت يعني تخيل أنا مجدوع في حفرة مليانة طين وأنا كل راصدي وسخانة وهدومي أنا بغرق في حفرة غرقان في حفرة فيها طين ويدي وسخانة وجسمي وراسي ووشي كله طين وهدومي وجيت مسكت تفاحة ويدي مليانة طين وأديتها لك يا هيثم هتشيلها مني؟ أي تفاحة مليانة طين. الله لا يقبل أعمال من إنسان خاطئ، إنسان ميت، إنسان مليان بالذنوب والنجاسة، ما بيقبل. لأنك أنت لازم تكون في مستوى بتاع قداسة الله، في طهارة الله. أنت لازم تكون بار حتى أن الله يقدر يحييك من موتك، حتى أن الله يقدر يقبل منك عمل صالح.
1: وده ما بيحصل إلا عن طريق دم يسوع المسيح.
2: طبعا. دي فكرة الكفارة. في كل الديانات بتلقى ذبائح أو كفارة. حتى في الديانات الوثنية لما كانوا بيقدموا أطفالهم للبعل مثلا، أو لما كان قدماء المصريين يرموا أولادهم في النيل عشان النيل يرضى عليهم وما يفيض وما يجيف كده. فالفكرة بتاعت الكفارة إنك أنت بتقدم حاجة بتكفر عنها عشان الله غضبه يمشي. المسيح كان كفارة لنا على الصليب عشان الله غضبه يشيل الدينونة. وهنا بتاجي الرحمة. ما هو الله ده ما بس محب ورحيم، هو عادل. فلا لا يجوز أبدا إنه هو يعني يلغي كده الخطية أو يلغي الاسم بتاعي أو يلغي المشكلة اللي أنا عملتها والجريمة اللي أنا ارتكبتها بس يمحيها كده. هيقبل عدل وين؟ فلازم يكون في عدل، والعدل ده إنه في كفارة بديل يتقدم. المسيح يجي ويموت بدالي أنا الإنسان الخاطي. حتى المسيح بعد الله بعد يقدر يقدم لي الرحمة ما دام التمن بتاع الخطية الدفع.
1: الصديق المستمع عزيزي المستمع، رأيك شنو في الحديث؟ رأيك شنو في البداية إحنا بنتكلم فيه عن الأعمال وعن الإيمان وعن الرحمة اللي أنت مفترض تكون عارفها وأنت حي؟ لأنه بعد ما ترحل من هذه الدنيا ما في رحمة، والإنسان يحتاج إلى هذه الرحمة. وإحنا هذه الأيام دكتور الناس بتتكلم كثير عن الرحمة والإنسانية اللي بقت يعني الحياة بقت بلا رحمة. يعني حتى الإنسان عن نفسه أو عن أخو الإنسان ما بقت في رحمة، وبنشوف أفعال، بنشوف حاجات كده بتوري إنه الإنسان لا يستطيع، يعني حتى لو هو بيقدم القليل لكن لا يستطيع أن يوفي يعني أخو الإنسان بهذه الرحمة.
2: حقيقة
1: جردت من إنسانية.
2: حقيقة يا هيثم، يعني حقيقة. والكتاب قال الكلام ده، قال لكسرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، بسبب إنه الخطية بقت العالم مليان بالفساد وبالخطية، والناس بقت تشرب الخطية دي زي الموية، تعملها كده زي شراب الموية. فالناس قلوبها بقت قاسية. وزي ما قلت لك ده بيأكد فكرة الكتاب المقدس إنه الإنسان لما يكون خاطئ، لما يكون أسيم، لما يكون شرير، ما بيقدر يعمل عمل صالح. ما أنت يعني بتعرف الشجرة من ثمرها، مش كده قال الكتاب المسيح؟ قال تعرفونهم من ثمارهم. انت زول خاطي وشرير واسيم، هتعمل عمل صالح كيف؟ حتى لما تعمل عمل صالح، لو فرضنا انه بتعريف الناس عمل صالح هو في الاخر لمصلحتك، انت داير مدح الناس، داير تكسب حاجه، بتحاول ترضي ربنا، بتحاول انك ترشي ربنا، زي بتقدم رشوه كده للقاضي، يعني انا اعمل الحاجه دي مقابل الخطيه اللي انا بعملها. فالناس بقت اسيمه وشريره، عشان كده بتلقى انه في برود، ما في محبه، ما في رحمه، في جفاف. عادي جدا نشوف انسان بيتقتل، او انسان بيموت، او انسان بيجوع، او انسان بيتضور جوع، او طفل صغير بيبكي، امه وابوه ممكن يتقتلوا قدامه والعالم ما يهتز، لكن ممكن يهتز مثلا لو كديسه صغيره ماتت او كلب مات. فده بيخلي، ده بيوريك انه نحن وصلنا الى القاع، الانسان في الخطيه وصل الى القاع، وبقى لانه مفتقد الى رحمه الله، وانقطعت العلاقه بينه وبين الله، ووصل الى منحدر الى مستوى يعني متدني جدا من الاخلاقيات والسلوك والادبيات والحاله المنحدره روحيا. ففقد المقدره على انه يعطي الرحمه، لانه ميت بالاسم والخطيه. وزي ده ما بتقدر تقول انه يقدر يعمل عمل صالح عشان يرضي ربنا، لانه هو مليان بالخطيه وبالاسم، هو ميت.
1: يعني اللي بيظهر وبيأكد انه الانسان يفتقد الى هذه الرحمه، وحتى هو ملان بهذه الخطيه وملان بهذه الشرور، يعني ما قدر لغايه هسي انه يقف قدام الله هو بهذه البساطه، لكن ازداد سوءا، ازداد كراهيه لاخوه الانسان. يعني الافعال والاعمال الليله بتنتج، واللي احنا بنشوفه الليله على ارض الواقع، بلا رحمه، بلا حنو،
2: مظبوط،
1: بلا انسانيه، قتل وتجريد وتشريد. وغير كده يعني الانسان بيجي ذكي وبيجي شاطر على انه يبتكر حاجات لانه يبيد بها الانسان او الكائن المخلوق، الانسان الخلق الله صح. على اجمل صوره. يعني الحاجات دي بنشوف كانه الانسان بيفتكر انه باعماله وحتى وهو بيعمل الشر ده بيحاول يتقرب الى الله بحاجات يعني غريبه جدا جدا، وهو بيجهل انه الله لا يقبل هذا الشيء. طالما انت نجيس، او انت طالما انت شرير، او انت طالما خاطي، الحاجات دي يعني ربنا ما بيرضاه حتى لو عملت شنو.
2: صح.
1: فدي مشكله كبيره جدا جدا. فالرحمه اليوم يعني مفقوده في الانسانيه اليوم، دي حاجه صعبه جدا جدا. يعني النقطه ممكن يعني احنا ناخدها تاني ونتكلم فيها الجميلة في الآية بتاعت لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. الآية دي دايرة تقول شنو بالضبط كده دكتور؟ في النقطة اللي بتخصنا جدا كمسيحيين، وإحنا بنفتقد على إنه نفهم أهمية الرحمة وإحنا كأولاد الله.
2: شوف، مرة المسيح سألوه أعظم وصية في الناموس شنو، واحد يهودي بيسألوه الناموس اليهودي أو الوصايا اليهودية، فقال له وصيتين. الناموس كله بيختصر في وصيتين: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك، وتحب قريبك مثل نفسك. وبعدين سألوه القريب ده منه، متذكر في مسألة السامر الصالح، فقال وراهم إنه القريب ده ما هو قريبي بالدم مثلا، يعني نحن أهلنا وأخواننا وقرابة الدم، يعني القرابة العائلية، أو قريبي هو الزول المن جنسي، المن لوني، المن قبيلتي، المن من من من من من من من البيئة بتاعتي. لا، جاب ليهم السامري الصالح اللي هو كان عدو السامريين واليهود كانوا أعداء، فوراهم إنه السامري الصالح دي بدأ يعمل أعمال كويسة، إنه شاف زول مجروح في السكة وشاله واعتنى به وضمت جراحه وخطاه على الدابة بتاعته وداه الفندق ودفع قروش عشان بتاع الفندق يعتني به. فنحن الله دايلنا نحبه، نصلح علاقتنا معه، ودي ما بتحصل إلا بالرحمة زي ما قلنا، وإن يكون في كفارة تكفر عن خطيئتنا، دي النقطة الأولى لازم تحصل، وبعد لي أعمال صالحة قد سبق فأعدها لنا عشان
1: نسلك فيها،
2: نكون سالكين بنفس المحبة دي وبالرحمة دي تجاه الآخرين. كويس، متذكر العبد الذي لا يغفر؟
1: نعم.
2: كان مديون لملك بكم؟ 10,000 وزنة. 10,000 وزنة ده مبلغ ضخم جدا جدا، يعني لو قاعد عمره كله هو وأولاده وأولاد أولاده يشتغلوا ما يقدر يسدد الدين ده للملك. ده حالة الإنسان في الخطيئة.
1: نعم.
2: لا يعني أنا أنا أنا أنا لما أخطئ خطيئة واحدة أنا بكون مستحق. قال من يكسر، من يحفظ كل الناموس إنما كسر واحدة بس فقد صار مجرما في الكل. فأنا لو كسرت حفظت الناموس ده كله وكسرت وصية واحدة أنا خاطي، أنا ماشي جهنم. لو أنا عملت كل الناموس بنسبة 99% و9 من 10 أنا غلطت في واحدة أنا بمشي جهنم. ليه؟ لأنه الله كامل، الله قدوس، لا يقبل يعني نسبة 99%، مش كده؟ فأنا الزول العبد ده مديون بعشرة ألف وزنة وربنا قام رحمه، الملك رحمه اللي هو رمز لربنا، قال له أنا هرحمك. هرحمك دي كيف؟ قلنا عشان هو عادل لازم يدفع هو الدين، بأنه المسيح دفع الدين. لكن طلع من برا لقى واحد عبد شغال معه ومديون بمية دينار بس، أبا يرحمه، جثى ليه وقال ليه وسامحني وارحمني وديني فرصة. مية دينار دي مرتب تقريبا 3 شهور في الوقت ده، ده كان معفي بعشر ألف وزنة، ده ما قدر يعفي له 100 دينار وخطاه في السجن ورماه وكده وهنا. فسيده زعل، الملك زعل جدا وقام قال له أنا غفرت لك ده كله، ما قادر تغفر المبلغ البسيط ده، فأنا رحمتك بالكثير ما قادر ترحم بالكليل. فالله بعد ما يرحمنا متوقع أنه نحن عندنا أعمال صالحة قد سبق فأعدها لكي نسلك فين في أن نمارس هذه الأعمال في مجتمعنا اللي بنحيط بينا. إذا نصهر صورة المسيح، كونوا يعني الله بيقول كده، المسيح بيقول كده في الموعظة على الجبل، كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين.
1: الأصدقاء المستمعين، إحنا ما زلنا معاكم، ما زلنا بنتكلم في حلقة هذا الصباح ورحلة هذا الصباح والحديث عن الرحمة وقدر شنو عزيزي المستمع في حياتنا اليومية بنشوف حقيقة الرحمة فيما بيننا. هل بيناتنا في رحمة؟ هل بيناتنا في إنسانية؟ ليه؟ يعني الكثير بيتكلم يا دكتور إنه الإنسانية في الزمن اللي إحنا فيه بقد قليلة، ما في إنسانية. حتى اللي بيتعامل لأجل مصلحة، بيتعامل من أجل يعني غرض ما يعني، لكن حاجة لله كده، حاجة لربنا. يعني الكلمة دي كثير بنسمعها على ألسنتنا، يعني لله كده ما في، لكن دائما بيكون مقابله في حاجة. والإنسانية بقت قاسية جدا جدا.
2: مزبوط.
1: هل الزمن حيسوقنا للحقيقة اللي تكلم عنها الكتاب المقدس زي ما أنت قلت في الأزمنة الأخيرة، في الأوقات الأخيرة تبرد محبة الكثيرين؟ ويعني محبة ما حتكون في إنسانية، ما حتكون في حنوء، ما حيكون في رحمة حقيقية حتى الأب للابن، حتى يعني ممكن يكون زول يعني الناس بتنتظر منه الرحمة الحقيقية كشخص لا توجد فيه، وده مؤشر خطير على إنه إحنا ماشيين لمرحلة صعبة زي ما أنت قلتها.
2: صح، الكتاب قال كده في الأيام الأخيرة حيكونوا يعني حيكسر الاسم جدا، بلا حنو، بلا رضا، ما بحبوا الآباء، بيجدفوا على ربنا، مملوئين من كل فسق وشر وزنا. يعني انت بتشوف حس الشر كثير جدا جدا، لأنه الإنسانية وصلت إلى قمة. احنا عايشين في الأيام الأخيرة. الكتاب المقدس تكلم عن الكلام ده، إنه في الأيام الأخيرة ده حيحصل، والناس ترتد والناس تسيب ربنا، والإلحاد والشر، وتلقى في كل حتة الشر ده زي الموية الناس بتشربه. تلقى بيت ممكن تقتل أمها، ولد ممكن يضرب أبوه كف. وين مخافة الأب والأم؟ وين الاحترام للآباء والأمهات؟ الناس بتجدف على ربنا، الناس بتسيء إلى الله، بكبرياء عجيب جدا. الناس افتكرت إنه العلم والقوة والسلطة والتكنولوجيا، احنا ما محتاجين لربنا في العالم ده. فبتشوف انه فعلا الاسم كتير، وعشان كده نتيجة طبيعية الحروب والقتل والبشاعة. وكمان المشكلة قلب الإنسان إنه كل ما أنت تشوف المناظر دي كتير في الأول ممكن ضميرك يعني يأنبك إنك شفت منظر كده كعب طفل صغير بيقتلوه أو أم ست بيغتصبوها أو كده، لكن بعد شوية من مع تكرار الموضوع وبيجي كثرته القلوب بتتقسم وخلاص بيكبر أمر عادي، يعني بتكبر زي شرب الموية يعني.
1: هل ده بيوري كمان ابتعاد الإنسان عن كلمة الله؟
2: طبعا ما إحنا كل ما نبتعد من مصدر الحياة، الله هو الحياة، هو مصدر الحياة، هو النور، أنت بتبتعد من مصدر النور ده بتبتعد من الحياة، فأنت بتمشي للموت أكتر الأخلاقي الأدبي، الموت الروحي، التدهور في الأخلاق. كل ما تبعد من النور تخش في ظلمة عميقة، بنشوف إنه العالم عايش في ظلام عميق جدا بسبب ابتعاده عن الله.
1: صديقي المستمع، رسالة مهمة في هذا الصباح وإحنا بنفكر وإحنا مع بعض في حديث مهم عن إنسانيتنا وعن علاقتنا بربنا وعن الطريقة اللي إحنا بنتعامل بها مع الآخرين. قد تكون في رسالة مهمة جدا بتذكرك علاقتك بربنا وبأخوك وقدر شنو يعني المناظر، قدر شنو المواقف الكثيرة اللي إحنا بنشاهدها بنشوفها إنه هي بقت بلا إنسانية بلا رحمة، يعني حتى اليوم المساعدات الأعمال بتتعامل لكن مقابل أشياء ممكن تكون صعبة جدا جدا. مرحب بك وفي هذا الصباح الجميل، دعوة لك تشاركنا، دعوة لك تكون معنا في رحلتنا الصباحية، لكن مهم جدا جدا أنك أنت تقيف عن نقطة مهمة لأجل الفكرة بتاعت أنه الأعمال الحاجات اللي أنت بتعملها قد تكون هي النتيجة الختامية بالنسبة لك، أو دي قد تكون هي اللي بتحل النقطة الحساسة اللي دايما الإنسان بيفتكر إنه هي بتخلي ربنا إنه يرضى عنه، ودي حاجة ممكن تكون خطرة جدا جدا. ولا رأيك شنو يا دكتور، الإنسان بيفتكر إنه بأعمالي أنا ممكن أخش الجنة أو ممكن أقف قدام عضلة الله وممكن يعني أعمل حاجات كثيرة وممكن دي يعني تنفعني، ويعني دي حاجة صعبة جدا لأنه طالما إحنا يعني بشر كعب إنسان خاطي، وأنا بفتكر إنه ده بيقدر يخليني أنا قاعد أعمله ده صعب جدا جدا. ده بقول للإنسان على إنه خلي بالك إنه أعمالك دي ما حتنفعك.
2: شوف يا هيثم، أنت تخيل يعني أنا دائما بضرب المثل ده، تخيل أنا سايق العربية بتاعتي ومن غير ما أقصد دست زول كتلته في الشارع ووقفت قدام القاضي والمحكمة وأهل الزول المادة واقفين دارين الدية بتاعتهم ودارين القانون يتطبق فيه. فتخيل أنا واقف قدام القاضي وقلت له يا حضرة القاضي أنا آسف، أعفيني أرحمني يا أخي، أنا مستعد أبني مدارس، أبني جوامع، أبني كنيسة، أبني أعمل عمل خير، أوزع قروشي كلها للناس الفقراء والمساكين، حكرس وقتي كله شغلي كله للناس الفقراء، أنا أبني مصحة كده يعني كويس. هل ده بيعطي القاضي الحق في أنه يشيل
1: الدين ده،
2: الدين اللي أنا، وحتى لو القاضي ده يعفيني أهل الميت ده هيعملوا شنو؟ هل أعمال الصالحة دي حترجع لهم الزول فأنت أنا كزول مذنب، أنا واقف قدام الله، أنا ما عندي علاج، أنا ما بقدر بأعمالي أقول لربنا أنا تعفي لي الخطية دي، وإلا يكون ربنا ما عادل. يعني ما هو إله عادل، إذا كان الأرض الحاكم الأرضي ذا أو القاضي الأرضي أو الملك الأرضي ذا ما بيرضى إنه ما يعمل العدالة، لازم يحقق العدالة في الإنسان العمل الجريمة دي، فكم بالحال الله العادل القدوس اللي يستحيل إنه يمحي خطية كده يقول لك أنا مسحت لك خطيتك رميت لك خلاص ما لش أمشي أعمل أعمال صالحة، لا، خطيتك دي لازم في تمن تدفع لي. لو أنا موبايلك ده يا هيثم، موبايلك اللي قدامك ده أنا كسرته لك حسن، وجيت قلت لك يا هيثم أنا آسف سامحني أرحمني يا أخي، طيب أنت ممكن تكون زول طيب وكده وتقوم خلاص عافيتك يا دكتور كميل، لكن في تمن، من اللي حيدفع تمن الموبايل ده؟ ما أنت خسرته، يا أدفعه أنا أجيب لك موبايل بداله، يا أنت حتتحمل التمن ده تجيب الموبايل ده تشتريه لنفسك براك وتعفيني. فده العمل الله. في خطيئة ارتكبت، في تمن لازم يدفع، في عدالة، في أجرة. الخطيئة عندها أجرة، الأجرة دي يا أدفع أنا ودي عقابة جهنم للأبد، يا ربنا يتنازل ويدفع التمن ده بنفسه زي ما أنت عملت وعافيتني وقلت لي أنا حعفيك الموبايل ده وحتمشي تشتري السوق موبايل جديد حتدفع تمنه من جيبك. فما في ما في ما في رحمة مقابل أعمال. ما يقدر المجرم يقف قدام القاضي يقول له يا أخي أنا حعمل أعمال صالحة أعفيني من الجريمة دي، ما يقدر، وإلا يكون قاضي غير عادل. فلازم يكون في تمن. يعني أنا ما بقدر بأعمالي أقف قدام القاضي وأقول له يا حضرة القاضي يا أخي أنا ما حسوق عربية تاني، يا أخي أنا يدي دي الحق طعم ورجلي دي الحق طعم وما حسوق عربية تاني وسامحني وحعمل أعمال صالحة وقلوشي كلها حوزيها وحبني مستشفيات ومدارس ودور عبادة وبتاع، ده ما بيعفيني من الجريمة بتاعتي. فلازم في الأول مشكلة الخطية تتحلى، لازم الرحمة في الأول تعجي، لازم مشكلتي أرجع لربنا في الأول، علاقتي مع ربنا ترجع في الأول بأنه التمن الخطية يدفع حتى بعد ربنا يتوقع أنه أنا أعمل أعمال صالحة.
1: وده ما بيحصل يعني بالصورة اللي إحنا ممكن بنفتكرها أو اللي إحنا بعيدين عنها من غير ما إحنا نقبل هذا الدم أو إحنا
2: بالضبط
1: نتعرف على المسيح عشان ده يحصل.
2: الكفارة
1: دفع التمن،
2: الكفارة دفعت التمن لأنه الله قرر أنه يدفع التمن بدالي.
1: نعم،
2: لأنه أنا ما قادر أعمل حاجة، أنا ما عاجز، أنا فاشل، أنا ميت، فالله قرر يدفع التمن بدالي. وده العمل، وده دي فكرة الكفارة من زمان في الذبائح، أنه في حيوان من الجنة متذكر لما آدم وحواء غلطوا
1: نعم
2: مفروض يموتوا، لكن حصل شنو؟ ربنا جاب حيوان ضبحه وستر العورة بتاعتهم بالجلد.

0: اليوم بيفتكر لغاية هسي الكرامة، اللي بيفتكر على إنه الضبيحة اليوم هي بتتعامل كفارة للإنسان أو لسلامة الإنسان والحاجات دي. يعني وإحنا في عصر يعني لسه، لكن في جهل في الموضوع، على إنه رغم إنه في كثيرين يعني مؤمنين وبيشاركوا في هذا العمل، فشنو الكلام المفترض هم ينتبهوا ليه؟ وإنه
1: شوف شوف يا هيثم، قصة قايين وهابيل بتوريك الفكرة دي كويس. هابيل عرف نفسه مذنب ومجرم، وإنه ما في حاجة بتقدر تشيل الخطيئة دي منه إلا الدم، فقام قدم شنو؟ ذبيحة.
0: ذبيحة نعم،
1: فربنا غفر له. قايين في الصعيد الثاني، في الجانب الثاني، بيمثل العمل الصالح، التدين. قام هابيل ده على فكرة تعب أكتر من قايين. أنت لما تعاين أقصد قايين تعب أكتر من هابيل. هابيل كان راعي، شال له خروف سمح كده وضبحه وخلاص انتهى الموضوع. لكن قايين ده قاعد في الشمس وشغال وبيحجس الأرض وبيشيل الشوك وبيشيل الزلط من التربة وبيرمي البزار ويزقي الموية وفي الشمس وسنين وشهور طويلة منتظر البتاع ده يقوم، وبعدين لو جات حشرات أو آفات أو كده يطردها، لغاية لما الشجر قام وجمع الحصاد وجمع الثمار. تعب شديد وشغال في الشمس، وجاب من أحسن الثمار اللي عنده قدام الرب. ربنا قبلها؟ قبلها، لأنه الله ما بيقبل أعمال. ما انت عايش في الخطيه، لازم في الاول يكون في شنو؟ دم بتاع هابيل ده. تقدم هابيل، قدم الخروف، فربنا غفر له، لانه بدون سفك، الكتاب المقدس يقول كده، بدون سفك دم
0: لا تحصل
1: مغفره، بدون كفاره، بدون ما يدفع الثمن ده. الله عادل، لازم عشان تدفع يغفر لك او يرحمك لازم يكون في ثمن بيدفع، وانا ما بقدر ادفع الثمن ده، فجاب الخروف بديل ده الكفاره عشان انا ادفع، عشان انا اروح ارحم بعد ما أرحم حتى نعمل العمل. قايين لا، قال ربنا أنا حتقدم لك وأقرب لك بأعمالي الصالحة. وتعب، تعب شديد، شهور هو بيزرع وبيحصد في الشمس وكده وتعبان وزيته طالع، لكن ربنا ما قبل، ما قبل الأعمال.
0: يعني إذن الوقت بتاع الذبيحة أو هذا الحيوان انتهى،
1: أي انتهى بالرمز. يعني كانت بترمز إلى المرموز، جاء اللي هو المسيح، المرموز إليه، الذبيحة الحقيقية جات كده. يعني المسيح جاء في ملء الزمان وأخذ الكفارة بتاعتنا وحمل خطايانا على الصليب ودفع الثمن بدالنا، فمن هنا انتهت الذبائح.
0: يعني اللي بتعمل اليوم هو بعيد عن كل البعد، عن إنه الله يقبل، ما عنده علاقة باللي أنت قاعد تقدمه ولا بالطريقة الممكن أنت بتجتهد بها.
1: بالضبط كده.
0: إذن عزيزي المستمع، دي نقطة مهمة جدا على إنه إحنا ننتبه على إنه المغفرة الكفارة بس بقبول دم يسوع المسيح. في رسالة جاتنا، وخلينا نشوف رسالة جاتنا من أستاذة فيبي، بنقول لها مرحب بك وصباح الخير عليك. بتقول صباح الخير الأسرة الكريمة راديو سمر، أحد مبارك وسعيد عليكم أستاذ هيثم مضيف الحلقة، تحياتي لكم. سعيد اليوم أكون حضور بعد غياب. نعم، الرحمة مرتبطة بالأعمال، رحمة الله، رحمة الله الإنسان تنعكس في سلوكه وأعماله تجاه الآخرين. في أعمال رحمة روحية المغفرة والمسامحة والتعزية بصبر إرشاد البعض عندما نخطي. في أيضا أعمال الرحمة الجسدية، زيارة المريض والسجناء، إطعام الجائع. إيمان بدون أعمال ميت، بنفعل حاجات غير صالحة أو ما بنفعل أعمال الرحمة الروحية والجسدية، الإيمان بيكون مجرد كلام نظري لا حياة فيه.
1: أيوة طبعا، اختبست من رسالة يعقوب الأعمال بدون الإيمان بدون أعمال ميت، ده كلام مظبوط طبعا. أخذ فيه بشكر للمشاركة طبعا، دي حتة مهمة جدا. إحنا كنا بنناقش إنه في الأول، هل الأعمال هي اللي بتدينا الرحمة، الأعمال الصالحة دي، ولا في الأول الرحمة هي نعمة من الله حتى بعد الله بتوقع إنه إحنا نمارس الأعمال. فزي شجرة، تخيل عندك شجرة حية عايشة وجذورة كويسة وفيها عصارة وكده ورقة أخضر، لما تطلع سمر، هل السمر ده طلع لأنه ال ال ال ال ال يعني هل السمر هو اللي خلى الشجرة تكبر حية،

0: ولعشان الشجرة هي حية طلعت ثمر. ده الفرق. فأنا بتكلم إنه إحنا كنا بنتكلم في الجزء الأول من قبيل إنه في الأول أنا محتاج إنه أحيا، أنا ميت، شجرة ميتة ما بتطلع ثمر، أنا محتاج أحيا إنه أتصالح مع الله مصدر الحياة، الله الحي القوي القدير القيوم دي يقبع عندي معه اتصال عشان الحياة تسري في جسدي. بعد ما الحياة تسري في جسدي هيجي الثمر، الشجرة تبتدي تثمر. مش الثمر هو اللي جاب الحياة للشجرة، الشجرة عشان هي حية جابت ثمر. وده الفرق، بأنه الرحمة هي من الله عطية مجانية وليست مقابل أعمال الصالحة. مش أعمال الصالحة هي اللي بتجيب الحياة والرحمة لي.
1: وإحنا كمان تكلمنا على إنه كويس إنك تزور مرضى، تمشي لناس يعني مسجونين، تساعد فقراء ويمكن أيتام، وده كله كويس يعني، لكن بدون إيمان يعني الموضوع ما منه أي فائدة. وإحنا كمان في بتكلمنا على إنه قدر شنو الرحمة الأيام دي اتفقدت في وسطنا، مفقودة في الإنسان. يعني الحاجات البشعة اليوم اللي بتتعامل في الإنسان بلا رحمة، يعني القساوة اللي بتتعامل، الحرب، القتل، التشريد، وممكن يكون أفظع من كده. وين الرحمة في قلوبنا؟ يعني وين الليلة اللي الاحترام والتقدير اللي بمفترض يكون من الأبناء أو من الآباء للأبناء؟ يعني في قساوة يا دكتور اليوم تمارس على الأطفال، تمارس على كبار السن، يعني حتى الناس بدأت تتكلم في حتات حساسة حول الناس الكبار السن، ما بقت في رحمة
0: مزبوط
1: في الإنسانية. يعني حتى الأبناء في البيت أو مع الكبار السن دي حاجة حساسة جدا جدا، إنه يعني لدرجة إنه الإنسان بقى يعني
0: قاسي جدا. حقيقة
1: دي حاجة خطيرة جدا على فكرة. إحنا نقف عندها يعني يا دكتور ونتكلم فيها شوية، وكده المستمع بيسمع إنه قدر شنو اتنزعت جوانا. هل دي طبيعة الحياة؟ هل ده واقع الحياة؟ ولا كمان الإيمان اللي بقى ما في، أو الكتاب أو كلمة الله المفترض تكون هي الحياة جوانا، اللي هي مفترض تدينا الثقة والإيمان إنه نصدق كلام ربنا رغم كل الظروف، رغم كل الضغوطات، بس نكون رحمة، نرحم بالحق، يكون الإيمان ده حي جوانا، إحنا نرحم الناس التعبانة ونرحم بقدر ما عندنا.
0: ما هو طبعا شوف، هو في مثل في اللغة العربية جميل جدا يقول لك فاقد الشيء
1: لا يعطي،
0: أنت فاقد رحمة الله، أنت علاقتك منفصلة مع الله، أنت بعيد من ربنا. كل ما الإنسان يبعد من ربنا حيجيب من وين؟ يعني ما من المسيح قال كده، من داخل الإنسان، من قلوب الناس تخرج كل الشرور دي، مش كده؟ الزنا والدعارة والفسق والشهوة والكذب والكبرياء والأنانية والحسد والغيرة والحب الامتلاك والكبرياء. يا أخي شوف الناس متكبرة كيف، شوف الإنسان ما قادر يرحم أخوه لأنه أنا أحسن منك، أنا لوني أفضل منك، أنا لغتي أحسن منك، أنا إيماني أحسن منك، أنا عقيدتي أفضل منك. فهمت؟ الصراع على حب الامتلاك والمال والشهوة، وحب إنه أنا يكون عندي القوة والسلطة والسلاح والقروش والفساد اللي إحنا شايفينه، الإنسان لأنه كل ما يبعد من مصدر الحياة، من مصدر الرحمة الحقيقية، من النور الحقيقي بتاعه، هو حيعيش في تتوقع إنه يعيش في هذا المستوى، وما يقدر يدي رحمة لأنه هو فاقد الاتصال مع ربنا.
1: القساوة أيضا دكتور وسط الجيل ده، وسط الشباب، واللي بنشوفه من خلال تصرفات وسلوك يعني مشين جدا جدا في عدم احترامهم للآباء، عدم
0: مزبوط. احترام غير طائعين للوالد. كلام الكتاب المقدس يتكلم عن الكلام ده. أيوه،
1: وده الليلة باين بصورة،
0: وعدم احترام لكبار السن، وممكن نستهزئ بهم، ممكن نحتقرهم، ممكن نجدعهم، ممكن يعني نسخر منهم زول كبير في السن. ده شيء طبيعي لأنه نحن وصلنا إلى مستوى ده الخطير. فقدنا الاتصال. أنت فقدت الاتصال بالكهرباء دي، تتوقع اللمبة دي تنور كيف؟ ما هتطلع لك عمل صالح.
1: يعني إذن ده كله طول ما يعني كل ما بعد الإنسان عن الله يفتقد إلى هذه الرحمة
0: طبعا،
1: لأنه ما في علاقة ما في إيمان ما
0: في، وحتى لو بدأ يعمل أعمال صالحة هو بيعملها زي ما أنت قبل قلت لمصلحة، هو داير يظهر، هو داير يسكت ضميره، يحاول يرضي ربنا، يحاول يرضي الناس، ياخذ مديح الناس، عنده مصلحه معينه حتجيه من العمل الصالح ده، فهمت؟ فهو ما بيعمل كده عشان عشان عشان هو داير يرحم، هو هو داير مصالحه.
1: اذا الانسان يعني احنا محتاجين ننتبه في اللي احنا بنعمله ده، وممكن يكون يعني كله يعني شكليات،
0: ايوه
1: مظاهر
0: مظاهر، عشان الناس تقول علي أنا زول خير وزول صالح وزول معطاء وزول بعمل وبعمل، والناس تبتدي تشكلني وتمدحني وكده، أو كون يعني دائما دائما الأعمال الصالحة دي أنا الناس بتعملها عشان دايرة مصلحة، يا يعني إما تحاول ترضي ربنا، وده طبعا ما قلنا من غير دم لا يمكن إنه ترضي ربنا، و أو إنك ترضي الناس وتحاول إنك تتحصل على مصالح معينة وفوائد لك أنت شخصيا، وتشفي تشفي كبرياءك إنه أنا زول كويس وماشي كده وسط الناس، أنا زول معطاء وزول صالح وزول بتاع أعمال خير وكده، لكن ما نابع من قلب مليء بالرحمة متصل بالله إله الرحمة والمحبة، لأنه نميت في الذنوب والخطايا.
1: إنسان يقتل، إنسان يستبد الناس
0: بالزبط.
1: يستعمر الناس يستغل ويتكلم عن الرحمة، يعني الاثنين
0: بالضبط ما ممكن. عشان كده المسيح قال من ثمارهم تعرفونه. أنت حي عندك علاقة مع الله الحي ده ومتصل به حتجيب ثمر كويس. أنت ميت ما حتجيب ثمار بتاعت ناس ميتة اللي هي عفانة ونجاسة وشر وخطيئة وكده.
1: طيب يا دكتور، شنو هي الحتة اللي يتكلم فيها مع الله المفترض الثمار اللي بتوري انك انت عندك علاقه مع الله هي شكلها كيف؟
0: واضح.
1: هي فيها الرحمه.
0: ايوه ايوه، ثمار الروح القدس،
1: الله طاعه الله.
0: ايوه ثمار الروح القدس في غلاطية مش كده؟ فرح، محبه، سلام، طول انا، تعفف، وداع، مش كده؟ صبر، كل الحياه دي ثمار الروح القدس. انت حتتوقع محبه مثلا، الحب، أنا هحب الزول المسكين ده كيف، أو الفقير ده، أو الزول العاجز ده، أو الشخص الكبير في السن ده، أو الزول المختلف مني في اللون، في اللهجة، في القبيلة، في اللغة، أو عدوي الأساء إلي ده أحبه كيف؟ لو ما محبة الله، يقول كده في روميا، التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، فلو أنا ما عندي ده هحب كيف؟ وحتى لو جيت أعمل رحمة لزول أنا بكون بتظاهر أنا من برة زول كويس، عشان كده المسيح قال أنتم من برة للفريسيين والكتب اللي هم كانوا ناس مدينين كده، من برة ظاهر كويس لكن مقلم شنو من جوا؟
1: قبور،
0: قبور مليانة بعظام نجسة وموت وهلاك ونجاسة. فما تفتكر أنه حتى لو أنا حاولت أعمل ده بكون تظاهر، أنا بحاول أعمل عمل خير عشان أسكت ضميري، أنا زول مدين، أنا برضي ربنا، أو عشان أخذ مديح الناس، أو زي ما قلت قبل أنا عندي مصلحة معينة.
1: هل دكتور الأعمال الصالحة ممكن تخلي ربنا يحبني أكثر؟
0: لا، الله الله في طبيعته محبة،
1: دي طبيعته هو.
0: أيوة. أنا لو سألت واحد أب أنت أنت أنت بتحب ابنك ليه؟ هل عشان بيعمل أعمال صالحة؟ ولا انت بتحبه عشان انت ابوه، عشان ده ابنك كويس؟ حتى لو ذكر مثلا الابن الضال مشى لابوه قال له انا ما داري اعيش معك، انا زهقت من القوانين بتاعتك والقيود اللي انت خطيها والنظام اللي انت خطيه في البيت، انا داير الثروه بتاعتي، الميراث بتاعي. يعني كان بيتمنى ابوه ده يموت لو كان ميت عشان ياخذ ميراثه، فاخذ الثروه بتاعته ومشى وضيعها مع الزنا والزواني والسكر والخمرة والحفلات، لكن محبة أبوه له ما تغيرت. يعني لما جاء راجع وقال له أنا داير أشتغل عندك خدام إن شاء الله، أنا ما بستحق أكون ابنك، فأبوه قال له لا أنت ابني، أنت تقعد في أنت ابن، أنت حتفضل ابني، صحيح أنت غلطت لكن أنت ابني. فالمحبة ما بتعتمد، الله محبة، يقول الكتاب المقدس الله محبة، هكذا أحب الله العالم من قبل ما العالم ده يعمل أي شيء. ودي النعمة ودي الرحمة، هي دي مفهوم النعمة أو الرحمة، إنه في إله بحبني رغم أنه أنا ما أستحق أتحبه وما في حاجة بتتحبه وما في عمل صالح ولا حاجة ذاته أقول أنه أقدر أقدم لربنا. فالله محبة ودا يرحمني لأنه هو محب، وعشان كده بادر بالرحمة. بعد ما يرحمني ويحبني بغض النظر أنا عملي شنو ولا قبيلتي شنو ولا لوني شنو ولا لساني شنو ولا أنا بعمل شنو، هو بيحبني. بعد ما يحبني وأنا أقبل الحب ده، حتى بعد ده هو بتوقع يعمل مني أعمل أعمال صالحة بعد ما أصلح موضوعي معه وعلاقتي معه.
1: يعني حتى الخير بديك له، يعني هو لأنه دي طبيعة الله.
0: أيوة، حبه لا يتوقف، حبه لا يتوقف.
1: على ممكن تكون يعني الحاجة ممكن يفتكروها الكثيرين، يعني حتى العطايا، ما هو ربنا كريم، ربنا صالح،
0: صح،
1: بدي الكل، بدي الأشرار والأبرار معا،
0: صح.
1: وفي ناس ما بيمنع عنهم الرحمة حتى لو هم بعيدين عنه،
0: صح.
1: لكن ما بمعنى إنك أنت تستمر في عدم إيمانك فيه إنك أنت بتفتكر إنه ده خلاص يعني ده محبة ربنا، وأنا أستمر بعدم الإيمان الجوائي إنه أنا بعمل حاجات دي،
0: صح. هو من رحمة الله زي ما أنت حس قلت إنه بيشرق شمسه على الأشرار والصالحين. يعني أنت لو عاز الله العادل من غير رحمته مفروض العالم ده يتحرك كله، حس دي زي ما ربنا يوم غرق العالم ده بالطوفان، مش كده؟ لكن الله بيشرق شمسه على الأشرار والصالحين، بيمطر على الأبرار والظالمين. هو لسه بيرسل الشمس والمطر لكل الناس سواء كانوا أشرار ولا صالح، بغض النظر عن أعمالهم، لأنه متوقع الناس دي تقبل شنو رحمته. مديني يوم جديد، نفسي قايم وطالع وقلبي شغال، أداني يوم جديد، ما مت، كان ممكن الليلة أكون ميت في عداد الموت. فدي من رحمة الله إنه أنا موجود، إنه أنا بنعم بعطايا، ولسه بالشمس بالمطر بالقمر بالدورة بتاعت الأرض بالحياة،
1: حتى بالنجاح،
0: حتى بكل شيء، بالرزق، بالشغل، بالدخل بتاعك، بأنه بوفر لك الأكل والشراب، دي كلها رحمة الله. دي متوقفة على أعمالك، ما متوقفة على عملي أنا وعلى عملك أنت. الله بيرحم الناس كلها، أنه بيحب الناس كلها، وده يديهم فرصة يرجعوا له قبل ما الدينونة تاجي. فرحمة الله ومحبته لا تتوقف على أنا بعمل شنو. الله يحب جميع الناس، نحن بنعمل كده. أنا بحبك يا هيثم لو أنت عملت حياة معينة لي كويسة، ده اسمه حب المصالح، حب يعني. لكن محبة الله أجابي، باليوناني أجابي دي المحبة البازلة المضحية التي تحب المحبوب وهو لا يستحق هذا الحب.
1: يعني إذا أعمالك واللي أنت بتعمله ده ما بيزيد،
0: لا لا لا،
1: لانه اصلا دي طبيعه الله انه هو محبه.
0: أيوة.
1: الرزق والخير اللي انت بتناله او انت بتمشي،
0: والدليل انه كل يوم بيشرق شمسه على العالم. الناس كلها بتستمتع
1: رغم
0: بالشمس،
1: رغم
0: الشر، ورغم انه في ناس بتلحد وفي ناس بتجدف عليه وفي ناس كعبين جدا وبيعملوا الخطأ، لكن الله بيشرق عليهم الشمس
1: وبينتظر رجوعك.
0: أيوة. أيوة.
1: انتظر الاب ابن الضال
0: بالضبط كده،
1: وعارف انه انك انت حترجع. ميلاد صباح الخير عليك وتحية طيبة. ميلاد بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر، هيثم مضيفنا العزيز دكتور كميل كامل، سعيد جدا بوجودكم اليوم، ربنا يباركك على مجهودك جبار في مهنتك الطبية تجاه السيدات وبخاصة السودانيين. دعواتي ربنا يقودك لمجد اسمه، يسير الإيمان والأعمال معا كحقيقة متكاملة، فلا يكتفي الإيمان وحده بلا تطبيق ولا تقبل ولا تقبل الأعمال بلا يقين قلبي. فضل كتشو بيقول كثير ما نردد المقولة الخالدة، الإيمان بدون أعمال ميت، والمقصود هنا واضح وجلي، الإيمان ليس مجرد أفكار نقتنع بها، والرحمة ليست مجرد عاطفة مجردة، الإيمان هو المحرك والأعمال هي النبض الذي يثبت إن هذا المحرك يعمل. الرحمة الحقيقية هي التي تتحول إلى يد تمد للمحتاج، وكلمة تجبر الخاطر، وموقف يرفع المعاناة عن الآخرين بدون عمل. تنكفي الرحمة لتصبح مجرد شفقة سلبية، ويتحول الإيمان إلى شعار لا أثر له، فالأعمال هي ثمرة طبيعية والوحيدة للإيمان الحي
0: حقيقي.
1: لكن مزبوط. يحتاج إلى هذا المسيح. وده كله ممكن يكون كلام، ممكن يكون حقيقة، لكن عشان تختبر هذه النعمة الحقيقية وتستمتع بها وتنالها لابد أن تقبل.
0: شوف شوف الأعمال بدون الإيمان بدون أعمال ميت. دي طبعا مش مقولة يعني, دي آية في الكتاب المقدس قال الرسول يعقوب في رسالة يعقوب. الإيمان بدون أعمال ميت هو داير يثبت حاجة مهمة جدا, ده يثبت إنه لما أنا أؤمن وأرجع لربنا هيكون في أعمال صالحة أسلك فيها زي ما قلنا. لو تتذكر جاب مثلين, جاب إبراهيم وجاب رحاب الزان. إبراهيم العمل العمل شنو؟ إنه قدم ابنه الوحيد مش كده, أطاع على الله وكده أثبت إيمانه. لكن الكلام ده حصل في تكوين 22 قبلها بسبع أصحاحات. في تكوين 15 يقول آمن إبراهيم, ربنا وعده قال له أنا حيجي منك نسل وحيكون نسلك زي نجوم السماء وزي رمال الأرض وكده والبحر. فآمن إبراهيم فحسب له برا, يعني هو ما عنده ولد في الوقت ده في تكوين 15, لكن آمن فحسب له برا. إيمانه ده كان قدام الله يتبرر, ده الخلاه يقبل بار لأنه نار البراءة دي, البار ده يعني بريء انت رح ربنا رحمه. ليه هنا ما كان قدم عمل؟ اخذ في الاول الرحمه من ربنا لما امن, بعدين قدام الناس عشان يظهر الايمان ده الثمر بانه اطاع. في تكوين 22 بعدها بسبع اصحاحات اطاع, بعدها بسنين طويله جدا قدم الثمر ده بانه اقدم ابنه الوحيد على المذبح لله. فالثمر بيجي بعد الايمان, لكن الإيمان لو ما عنده ثمر الإنسان حيعرف كيف إنه أنا مؤمن؟ ما هو ما أنت عشان تتبرر قدام الله أنت محتاج الإيمان, لكن عشان تتبرر عشان الناس يشوفوا الإيمان بتاعك العملي ده محتاجين يشوفوا الأعمال. نفس القصة رحاب, رحاب الزانية, رحاب دي آمن اتبررت كيف؟ دي كانت زانية وسنية وعايشة في الشر وعايشة في الخطية, لكن آمنت بشنو؟ لما جو جاسوسين قالت إلهكم ده عظيم جدا, سمعنا كيف شق البحر الأحمر قدامكم وما فعل بملكي الأمورين وإحنا زبنا وخفنا, إلهكم ده في السماء ما في غيره وفي الأرض ما في غيره. شوف الإيمان ده كيف, رغم أن العمل اللي عملته عمل ما كويس, يعني خيانة الوطن والكذب, وأنت دي خيانة الوطن دي مفروض تعاقب عليها بالإعدام, لكن لأنها آمنت بالله ربنا نجاها من الهلاك اللي كان جاي على عليها. فالإيمان بيجي في الأول حتى بعدين تاجي شنو؟ الأعمال بتاعت رحب, بغض النظر هي كانت زانية وشرويلة وكده, لكن زي ما قلت لك لأنها آمنت بالله اتبررت وبعدين عملت الإيمان ده خلاها شنو؟ تدس الجاسوسين وتطلب الرحمة لما يجوا يخشوا عليها.
1: إذن ما زلنا معكم المستمعين الكرام, ولكن دعوة لكم في فاصل قصير ونرجع نكمل ما تمشوه بعيدين.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: رجعنا المستمعين الكرام، وتحية طيبة لكم ومرحب بكل الناس اللي بتتابعنا واللي بتسمعنا. شكرا لكل زول براسلنا، شكرا لكل زول بشاركنا في هذا الصباح الجميل وفي الموضوع المهم اللي احنا بنتكلم فيه. وأتمنى عزيزي المستمع انه الموضوع وصل رسالته او فكرته، او حتى يعني الاسئله اللي مشغول بها انت، يعني سؤال ممكن يكون داير في ذهنك حول الايمان المسيح او حول نقطه الايمان بدون اعمال ميت، وهل الاعمال دائما هي اللي بترضي الله؟ الاعمال الصالحه اللي انت بتعملها بدون ايمان هل بتنفع ولا لا؟ وتكلمنا عن الرحمه وقلنا الرحمه للانسان الحي، دائما احنا بنتكلم عن النقطه لانه مهمه جدا جدا، لكن بعد ما الانسان يرحل من هذه الدنيا اكيد الرحمه حتنفع في شنو؟ لانه هو بقى مجرد تراب. وتكلمنا عن نقاط مهمه جدا، لكن نجي للنقطه يعني في غايه الاهميه في 10 دقائق او 9 دقائق بتفصلنا عن نهايه هذه الحلقه. ديسكفر، شكرا لسؤالك، شكرا لنقطه الحوار المهم جدا. دكتور ديسكفر بيقول سؤال مهم، لكن نقطه الحصيحه اللي نتكلم فيها، ربنا ما قال الانسان يقتل، لا تقتل. واكيد ربنا جاء عشان يرحم هذا الانسان ورحمته لغايه هسي على الانسان، لكن انه انا بتكلم يعني انا ما بقدر ادافع عن حق الله، ربنا يقدر يدافع عن نفسه. ربنا محتاج الانسان لانه الانسان هو اللي خلقه،
2: صح؟
1: فانت عشان تعمل حاجه عشان ترضي الله ما اظن، لكن بتعملها بطريقه ممكن تكون انسانيه وبفكره ممكن تكون صعبه. اذا الله ما قال الانسان يقتل، لكن قال لا تقتل.
2: صح، مزبوط مزبوط. شوف، المسيح وضح الحته دي.
1: نعم،
2: لا كان بيتكلم مع الكتبة والفريسيين واليهود، ناس مدينين وناس بيحبوا ربنا وفاكرين نفسهم بيحفظوا، قال لهم انتم من ابوه هو ابليس، اوعوا تفتكروا انه ابوكم ابراهيم. هم كانوا بيفتكروا احنا ابونا ابراهيم ابو الايمان، ونحن عندنا الجنه وعندنا الثواب الصالح وكذا وبتاع. المسيح قال لهم انتم ما تقولوا ابونا ابراهيم، انتم من ابوه هو ابليس، وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا. ابليس ده شنو؟ قد تعال للناس منذ الوقت، زي ما إبليس بيقتل انتو دارين تقتلوا. إبليس كذاب وأبو الكذاب، يعني هو أصل الكذب، وانتو زي ما أبوكم كذاب انتو بتكذبوا. فيستحيل يكون عندي شريعة بتقتل الإنسان الآخر وتقول أنا بقدم ده عمل صالح لربنا. ده ما عمل الله، ده عمل إبليس. القتال ده منه؟ هو إبليس.
1: نعم،
2: المسيح جاء رحمة، قال أنا أتيت لتكون لهم حياة مش موت، وليكون لهم إيه؟
1: حياة أفضل.
2: متذكر لما جابوا المرأة الزانية وقالوا له دي يعني حسب الناموس مفروض تترجم، ناموس موسى بيقول تترجم يعني، حتى ما جابوا الراجل عشان تعرف إنه مجتمع ما فيه عدالة ومجتمع الذكوري، جابوا المرأة والراجل الزنا ما جابوا يعني، فجابوا المرأة وقالوا دي تقتل حسب الناموس بتاع موسى ترجم. المسيح مارس الرحمة وقام قال لهم من منكم بلا خطيه فليرميها اولا ايه؟
1: بحجر.
2: وكلهم بدت ضمائرهم تبكتهم من الشيوخ للصغار، وكل زول رمى الحجر ومشى، لانه كل زول شاف نفسه امام عداله الله وقداسه الله، انا مجرم، انا مذنب، انا استاهل اموت زي المره دي. والمسيح مارس الرحمه، قال لها امشي ما تخطئي، ما في زول دانك، اداها الحياه ما قتلها، وقال لي أنا حموت بدل خطايا كده في الصليب، أنا حدفع الثمن بتخطيئتي كده في الصليب، بس بتاني ما تخطيه. فهمت؟ فالله لا يستحيل أنه يكون جايب شريعة بتاعة قتل. القتل ده، القتال ده جاي من إبليس. الكذاب ده جاي من إبليس. والناس بتفتكر أنه عشان كده المسيح قال لليهود أوعوا تفتكروا أنكم عشان بالدين وبالديانة اليهودية وأبوكم إبراهيم أنتوا ناس كويسين، لا، أنتم من أب وهو إبليس، أنتوا ما أبوكم إبراهيم، وشهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا، زي ما ذاك قتال أنتوا دايين تقتلوا، وقتلوا أنبياء كتار وقتلوا المسيح، مش كده؟ وعلى عهد على عبر تاريخهم قتلوا من هابيل، قال لهم المسيح، من دم هابيل لغاية دم زكريا بن برخية اللي اتقتل في المذبح في الهيكل. ف فكل الأنبياء دي قتلوهم واضطهدوهم قتالين وكذابين مش كده؟ ومشوا يعني شوف الكذب بتاعهم لما مشوا قدموا يسوع للبيلاطس وقالوا له ده بحرض ضد روما وقالت الجزية ما تدفع لقيصر وهم تلك كذب. فده دي شهوات أبيهم. فممكن يكون في ناس مدينين وظاهرين إنهم ناس مدينين وناس كويسين لكن هم من جوا بيعملوا شهوات إبليس.
1: أكيد ديسكفرت منا إنه هذه الرسالة وصلت إنه الله جاء لتكون في رحمة تكون في حياة وعشان دليل على ذلك قدم ابنه وحيده للحياة الأفضل من أجل الإنسان إنه ينعم بالخير تكون في علاقة وترجع للعلاقة والشركة اللي انكسرت. بمعنى إنه الله ما دل الإنسان يموت بهذه الطريقة أو بهذا الشكل لكن في فداء في ثمن الدفع عشان الإنسان ده يعيش وتكون في حياة أفضل. دكتور الحياة المسيحية ما مجرد كلام لكن حياة تعاش حياة تطبق فيها الإيمان
2: صح.
1: لكن الكون لما نحن نتكلم وإحنا بعيدين عن كلمة الله ما بنعيش كلمة الله دي مشكلة تحدي. حتى الحاجات اللي إحنا بنعملها بنفتكر عشان إحنا بس إحنا قبلنا ربنا دي مشكلة وإحنا بعيدين كل البعد. الحياة الإسمية ما بتنفع إنك تكون مؤمن تكون بعيد من الله وتقول أنت يعني مسيح على أساس دم يسوع المسيح خلاص.
2: ودي حقيقة يا هيثم إحنا مرات كتير كده بنفتكر إنه مدام أنا اتولدت في بيت مسيحي وبمشي الكنيسة وبصلي وبصوم وبدفع العشور وبدفع العطاء وببتعد من الكبائر والأسام الخطيئة أنا زول كويس. ودي للأسف دي المسيحية الإسمية. متذكر العشار اللي وقف في الهيكل وقال أشكرك اللهم إني لست أنا لا بسرق ولا بقتل ولا بزني الخطايا الكبيرة الأسامة الكبيرة دي الكبار الكبائر دي وأنا بصوم مرتين في الأسبوع. شايف كيف زول ممتاز وبعشر كل أموالي كل قليش وكل حاجة بتخش أنا بعشرها وأنا ما زي الزنا والخطافين ده البر الذاتي. مرات إحنا بنفتكر كده أنا بمشي الكنيسة أنا بصوم أنا بصلي أنا بعمل أعمال كويسة أنا بدفع العشور أنا في الشهادة مكتوب مسيحي أبوي قسيس أبوي شيخ أبوي كاهن أبوي بتاع. أفتكر إنه ده موضوع خطير جدا وإبليس بيحاول إنه يسكت ضمائرنا ويخدعنا بأنه نحن ناس كويسين لكن بيقول الكتاب المقدس إنه العشار ده رجع بيته شنو؟
1: مبرر.
2: الفريسي ما تبرر. العشار الوقف ونزل راسه تحت وما قاعد يعين قال اللهم ارحمني أنا الخاطئ. شايف ما عنده أعمال صالحة يقدمها طلب الرحمة اللهم ارحمني
1: أنا الخاطئ
2: أنا ما عندي طريقة أوصل لك أنا ما في أعمال بتوصلني لك أنا زول مجرم أستحق الموت. يقول الكتاب المقدس والمسيح يقول كده إنه ذاك هذا العشار ده رجع مبرر
1: دونه
2: رجع بار أخذ الرحمة دون ذاك. شايف فإحنا مرات كمسيحيين إسميين للأسف بننخدع بأنه أنا بمشي الكنيسة وبصوم وبصلي وبعمل أعمال كويسة وأنا زول الناس كلها بتقول أنا زول كويس ومدين وكده ولابس ثوب الدين والتدين لكن ده ما بينفعك إذا ما رجعت صلحت علاقتك مع ربنا في الأول
1: ودي مشكلة. إذا صباح الخير وأحد مبارك ودي رسالة مهمة جدا لينا في هذا الصباح الجميل ودقيقتين بتفصلنا وبالذات للناس بتسمعنا على الابليكيشن وبتسمعنا على الساتلايت. احنا هننفصل عنكم في الدقائق الجاية. قبل ما احنا نختم في رسالة من عمر السنوسي بيقول صباح النور عليكم راديو سمرنا الرحمة ليس لها صلة بالأعمال. حلقة جميلة جدا تسلموا كثير ودامت إمدادكم لنا. دكتور احنا يعني بداية هذا الأسبوع وانطلاقا من البداية دي الأعمال والرحمة لكن بتحتاج إلى هذا الإيمان ويعني إنه كون إنك أنت مؤمن وما في حياة أنت بتعيشها مع ربنا ما في علاقة بدون ربنا وما في كتاب مقدس ما في قراءة ده ما اسمه حياة. لكن كمان عايزين نتكلم عن الثمار عايزين نتكلم عن الحياة المهمة اللي إحنا مفترض من يعني مش بداية الأسبوع بس وخلاص تنتهي لكن نشوف

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجري، مجيء المسيح الثاني. الموضوع ده في غاية الأهمية، الموضوع ده كبير جدا، دعوة لك تسمع وتفهم لأنه مهم.

حبونا ما تنسيتنا قل أجنبنا أجنع قبوم ولبوم جنع قب وعقلوم وعافية ناي لبوم وناي عقلوم ونفسيتهم جن رعبنا وقدموم بتنزاع وتمشاكل وتبس وزبط وعير منه جن الدكك بنا قد قدموم أموم وأبوهم أو لعبي حوام لتبسوا ولحد لتعايروا وحيز زابتوا واتبس واتفنج قار عبوه من قبي التنفسيتهم والتثقتهم بنفسهم بزح أسر وده وشنرب ولا شنرب الله ديما اللي يتفجر منهم قبي عقلهم لحون وفكرهم لحون وعافيتنا لنفسياتهم كله للدمر كم اللي قلنا الدقق بنا وجينا نوش كم سن واي قلنا نسأل ابنا لنوش حتى يلفهم قلني بلا ابنا بزح لفهم جينا نوش وبزح أسر حد قديم احنا لنبلو ولمودي كأم وأب قل الدقق وبهم من بس ومن متقاطب ومن عير وزبط لكل اللي جينا للريل العبي لب صبر كنت كل الموديو ولمبلو يقول لها جنيتنا اتحساب كنا عاتي يوم بنا انها لمبلو ولموديو ما اثر بديبهم موديهم عند بينا جن حساب بنا وقلهم تشجيع وتحاضرات وتربية سنيت وتليا سنيت ونبرة سنيت اجن هبوم بنا اللي ليت عندي يقبي لا مع عقلهم ولا لبهم قلنا قبنا من أكي فكر ومن أو من أي لات حزة سمع ولي لات حزة قليل رأو كمن إشو لنا ساعد دام دي ما يتبدي أكيد بتتني إشو لتركبو أو لركبه دي ما يترسع ومنو لترسع لشان ربا يتبدي كجنات وشت حتى يفهم قني بلا لبنا ومننا نبراه ولا بلعه ولا سيته منه التلبو والتنفسيته أسر لتوده إقلا قن رعيه وقن حسبنا كصيغة بنفسه قد تلقلو ومن فرهت ومن فجع قل تنجي وعبايا سنيت قل لعبه من بس ونزع لها الذي بقى كان قل نيرين بجنا أو من بس ونزع قلنا دحن بنا كلبو قل تعقبو كل الكوي ولا سن من اللي بسبت كنز للي بجنا قلنا عقبنا وتربية سنية قلنا ربنا.

0: حبونا ما تنسيت مرحبا بكم جبنا يوم برنامجنا يوم ديب أطفال وعباياتهم قنت حاجيتو عباياتنا أطفال مسؤولية عباي ومسؤولية كبدت كمتا كلنا الأمر كنفسيتهم بهلت فكرهم ونقربهم عافية بقى نتحسر وإن دلعبو بزح مننا لنسقو ومننا لنقولو بزح الله كأقلهم هنا قبي سنيت قلنا حب الروم وقدميهم سنيت قلنا يديه مننا لسنيت ندرقو سنيت قل يدو كم سلهما دي بعافيتهم بلعهم وستهم نبرة سنيت قل بلعو وماي نضيف وطروي قل استو ودي بنبرة منافعهم قل عباياتهم لسده عينت نبريت حليب وبيج ونبروتينات وفيتامينات لتفناتا يقل نحبهم سنق اللعبو قروبهم يقل لتندق وأمرت يقل نكسبهم من إشهم سنيت يقل نرئيهم وعلم يقل نحبهم كأباياتنا يجينا نابرا ليت أهيبتنا يقبي من أبراكم نهيبهم هلينا أمرت ما يقل إربنا قزيهم وأدب سنق نعلمهم أدب ندنبل أبزبط ليت عندي يقبي أبزبط يلت أدب أجنا كزبيت نايجنا كم جريمتو إن زبطتو قل لجنا حنا نمسلنا نأدبو لينا وقبي سنيت نرئيو لينا وكيد قل إينيدي وكيد قل إليدي سنيت نعلمو لينا نمسلنا حنا لكن ندمرون قتل لينا بحلتو كمن زبط أجنيت إجنتين نجي وكم سلهما مراقم وعير قل نتعايرو بمكر ليتا وبسنيت وحنا لسنيت المودية قدميهم كلها نسقوا اكيد ما من نوديه إلا نسقوا كمسلمين كم لعبوا ومسمعوا كله لرؤوا ولا سمعوا كم ثبتنا جني ثبتنا قولوا سنيت قلنا يدك قدمهم واكيد منا قلنا علاوت وكلهم سب اكيد وسب شر منهم قلنا ريمهم بنان دا لعبوا كجنا من اشل للرئية ولا سمع اقلات لودي وجنا نوش حتى أمر عند بينا قلنا قبب على ابنا جنا نوش كل الأمر ولا سمع ولا رئي كل أقلب على الكري كسنيت قل رئي وسنيت قل اسمع وسنيت قل بلع وسنيت قل استي وعلم سنيت قل ركب من نشو وجب وجب أجنيتنا قل ينحمل كما كم سليهو كما مبيلو من زبط ومن عير ومن مراقم إقنتنا جبنا اللي يقل نفسي يتجنا عبد دمار وعبد خراب وتعليم اكيت وقل لا جنا سنيت مودن دمس لنا اكيت مودك هلينا وقلو مستقبلكم ندمر هلينا اقل نفهم واجبنا كعباياتنا اجني تبقى نتحسر ومسؤوليتنا التعليمهم وتبلعهم وسيتهم ولباسهم كله وتا فكرهم لقبي أثر لنا حدقو قليل كميكو عند عمرنا قل أجنيت قل ندقق وجبنا
1: حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم يوم ديب تأجيل قل نتاقيتو تأجيل حمامنا ينفس لقبا ومن لبنا يود قدام لا تبقس ولا تفرر وتأجيل ديب بدا وتقوال العبسح وتفشل لكره كمتو إجن عامر بنا كتأجيل فنجح ودية وفجير ودية وفجيرها ودية للبل آدمي ديما من اللي تأجيل إلي تنجي وتحمام لقبا وعملك عمل بعدات لتحيبو وديما اندي شكي حياته لتنتهي سبت قبا من تأجيل ومن نفسنا كشت إجن تنجي بنا كل أجيل نفسه كشش أوري كشش وقت هلاقي ليه حرق ودية اللبل قبل زحام قدام أزيد نقوش الليكو حرق ودية اللبلو كما عبو هيني قد ما عبيكو كفو ودية اللبلو كل الأجل فرصة دي ما يركب كفانقوح ودية بهلت دي ما يودية بهلت كيوم لهلينا دي بوقت ولهلينا دي بساعات ولهلينا دي بدقيقات بقى نتنفع وجبنا لدقيقات لتحلف ولا ساعات لتحلف حرية تقبل وبتعسي تقبل ووقت للحارف وقمشتو تلقاوي والبادي وقت لهلقنا وبندتنا فعنا يوم لمودية فنجح جنيب الأربنا لساعات الودية لساعات لتمزي جني دايا اندى بينا جن اجيلا لبنا ازي الودية ازي جلي دايا بيه حقو ساعات الودية حريها اقوى ساعات الودية كوقت بقمش اجن حالف لبنا عرف ما لبناتا اجل شاقول اجل تسدينا عرف النسي وانا برام بالي ونسدي اللي جل ميتو اجل اتق شاقولنا لنشاقي حيلت وقدرت جلها بنا كان برام بالي ونسدي اجل مي اللي حيلت لتحبنا وقلت سدينا كوقت نبيت نفعنا من قبي ملت صبرنا حقلان وبدا كل الدول اللي طورت كلها اجل ميتة اللي طورت سبت وقتت نفع والشقة وفانقو حيثبل وقتل الاحترم لا نجح ركب وقتل الاحترم لكن حتى نجح يركب ديما فلا اللي صبر كوقت نجن احترم وقل فانقو حقدي نيبل كل حمام اللي دي بزحام قدام للتركب كمس الحمام تلقى نفسنا من نقل نسارة وجبنا كنفسنا نقل نسارة أول كم حمام بدي بنا عند عامرنا وعند حمامنا من نقل نفسنا نقل نسارة سراي لا قل نفسنا نقل نيبل وقل نشكي وطشي قلنا قل فانقوح وقل حري قل نيبل اللي قبل قبيتو من اللي حمام اللي نفسنا لنساري فانقوح وديا وحري وديا لي للداوي حمام اللي يقبي حمام كبوتو كمن نفسنا اجن ساري ولا سراي لنايو من الا قبي نايا تأجل من نجن على ود وام علكا ودقيقات كبقنا تنفع كوقتنا تنفعنا من قبي وبا اهلينا دي بوقت نفعنا من قبي ومن تأجل نجينا من قبي هتوتو لا اجن لا سدينا وقت الابد لكن لا قالت حاجتكم الابد هلا كوقت من مال ومن كل لا قلا سبت قبا وقت نجن نبدي وقومش كن حالف قلبنا كمن علامتنا فشل وانا عبادة وقت بديوت كم صلهما نسمع الدام بزحام وقت كج حالف تلو كوقت الحالف عمر الحالف هلا وقومش بهلتو كوقت ليلة قبل وندت لاكينا هولي مزي وبتسليلة قبل سبت قبا لوقت لها لينتو بقنا تنفع بنا ووقت اللي تنفع بادو وقاوي همتو اقنا عمر بنا كوقتنا انت تنفعنا دي بنجح ودي بنصر قنا بصحبنا كنصر اللبو ووقت اللي تنفع كقنا تنصر ووقتنا دي بمعال قنا وعلو وقنا شكبو وكل وقت بقنا تنفع ووقت بكمش قلين حالف دول لي عوتو ونصر نركب كحبونا ما تنسيت إلا لنسمع في ناتات ومكر اندت نفع نبا وتمعال قلنا وعلا وتمنى عبالتنا قصة ديت تقبا قلنا وبقلنا تمرح ومرحيت وعلامت وقبي لبان قيس قلت تقبا قلنا وقبي قلت أبصح قلنا أتحزينا أبايت نفعنا من قبي ووقت نبو يتنفعنا من قبي وقت نبقى مش حالفنا من قبي فللتو لزبرنا كمان فلل قلنا تنجيه ووقتنا قلنا تنفع والحلي ندي بوقت بو قلنا تنفع ومن تأجيل نفسنا قلنا ساري واجبنا كل السموات قامات ومكر كل عند نفعنا بقت ما لوعناها من قبي لما نعبت ناينا معنات وطمطم وهدف ركب تحبونا ما تنسيت ووقتنا قلنا تنفع ووقتنا بقى مش قلين حالف

قبي سلاح ميتة قبي سلاح بارد ربل الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنتنجي و ربل الحزية بقنيجيس وقنيلي قبيتا ترحنا نسأل إحنا دي مقبي هلينا قبي سلاح التالينا من قبي بعدت قبي إي سلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبت كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتهيبنا قبي حق دول انتالي وكم رب الحزية دول انجيس هتاتا لعوتلة تبال نيكون بعد عوتي لتبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي رب الفتية قلنا زبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مثل ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس البرنامج اللي ناي قبي صلاح لقل نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزه ورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكي ومن قبي اكي وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزاء الحزي وقل سبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل يلزمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو نبلان سروم قدام لكن حنا قبي سلاحنا مره راكبا مهلين اندبيله ونفسهم لك الشهله دي بيلي نبي سليمان ملبل أقبوه اللي تقلوا قدام قبي تعفحات لندف مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي سالحنا قليب الألبوني ربيتو لسلح الهيب وقبي رب الأصبت وكما رب الحزيلة قيستو لسلح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان ملبل أورو سالح لبو أورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل هقبيا صلاح من ربيته ود قدامه بنوصو صلاح قلب صحي يقدر كما رب الحزية قلنا ورب لها حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو قدام يقول لنصحو بقبيا صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بس حم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لما تحاجة يقوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاجو وكل نبوات من ربي تنديكون ناي ود قدام شطارته ترجمت يكون كل نبوات من ربي وقل اداء لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال البله لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اجن نتبع وقن نسمع لبنا البله لو لكن يجي ربي يتبلوي يتبدي دي ما تنبر مدرو سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدل من البلان كرب لقياه الحفزة قل ديما وصروم قدام هجاي ربي قل تقاومه وقل قل الحرب ورحزه اللوم كمسل بيكت مثل إمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبس لا بيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إمان هجاي ربيته ولا بيكت فوت قدامته كوت قدام هجي على خالق أيو إقلق لك أوم ألبو سروم قدام هجي رب لتقاومو سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسو قلق شش لحدي ود قدام كنفسنا قلق شش على بنا حق قلت لي وقيا بابان قلت لي بنا وإذا نقل نفتح إقلق رب للبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وباق نتمرح إقلق بي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت تركب

حبوا نعمة تنسيت مرحبا بكم أزيدي سمان وسمان حلقات بطحنا دي بلد درس اللي ولد درس الله أدقامات ناي كتاب قدوس أسرح إدل الجيس أدقامات ته ولا أدقامات الله دي بكتاب قدوس روح قدوس كم هلا وروح قدوس ابو لأنبياء كلهم سديد كم هبا يوم الكتاب لكتبه كلهم أنبياء بإلهام نايو هجينا ربي كم هم سديبهم و كتابكم كتبوا دي هما كتاب توراة وكتاب ناي مزامير ولا كتبنا أنبياء كلها بسديت نايو كم قبقت وربك الواد قدام لوك لنايو بقبينا أنبياء كم سيدي بأحد القديم من سلاسة ولا على الأنبياء كم مزقوا ولهم أنبياء لهم حتى رسالة بكم مزقوا ورسالة لنايوم قبي ناي صلاح وقبينا نجات وربك قدام كم الحكم وبعد ذنبكم العاقب وبعد سنيتكم جازي كسرهما ربي بعد رحمتكم تو وبرحمته قل ولاد آدم من عذاب قلت نجو مدحناكم أم لما سقلهم ومن ذنبهم قلت نجو ربي قلهم ستات وخطأتكم ودا لكل أنبياء وعدوبو ولمسو كسرهما المسيح القدوس هتو كم من عزراكم لتولد أو دنقل منكم لتولد ولهتو طاهر ونظيف لقبا ابدمو لقالي ولدمو لطاهر دينا يود عدامنا يزنب لدفع كلا دينوم لدفع ولد آدم ابو كم دفع قلوم للأمنو هتوم كم سلام راكبو ولتنجو ولد حنو ما ينري كديبو كتاب القدوس او منو جزء لنا يومنو لأولاي لأحد القديم للتبال لقرد القديم ربكم سات بتا اقل ما دحنا الامسي ومسيح قل لمسا وهتو ما دحناينا الدنيا كمتو والأنبياء وعدو بكمتو لفهمنا كتاب قدوس وهتو من الناصر لمسا وهتو كامل زنب للأبو قدوس كمتو ما انري وهتو بالحيلة وبالقدرة قدرة حد للأبا كمبو وكم سلود أدام من دقابالا نبرا وكم أدام لطمطم كلكم تعما وأدام للجرب كل جربة كم رأى لكن هتو طاهر انتنا نبراما انري لكن لوم لقلاد حنوم لما ساما بقيرتنا يوم كم قتلو وقل يونانيين كم سلمو وكم لتقتل لودو والسليب لسمرو ولا طفعو ديبو ولا استهزعو بو ولا جلدو مرينا لكن ربيكم من موتكم عدحنيو وموتكم قلبا وربيكم وقليو وسماكم لعركم وديو ودي بدمانكم أسكني دي بعريش من ري وقلت دقم لنايو دقم ناي داحن ونجات ودقم ناي صلاح وهتا ما أنبتكم با ومكلسكم باما نفهم لكن العالم دي بالدنيا لدن قوبة ناي ولا مزاتوما يرعوا كالدنيا عملتو لعقبل ديبا حيكما ينتكم مزي كبا مزاتو الأوليت هتو مدحناي ومنجياي وعيوتنا انتلمزا اتمزاتو الحايد لكن كم حيات كم مزي وهتو ملائكتو كم مزي وإساعة حيتنا قبقى كم لتكرري وهتو كم سلقادي إقل ولاد آدمي عندما زاهتو للحكمهم ولا عمل لحكم الله من حكم لنايو للهرب ولا تنجيها الله والتيوم درسنا مسأت لنا يديبا قلنت هاقيتو ولمسأت لنا يديبا هتو كم حيك ماين انتو لتكرري كديب كتاب الرؤية لتبهل الكتاب اللي مسأتنا يسوع المسيح و نصارتنا وحكمه وقل سب زنب وقل سب اكيت كم سرهما بشارته وقل سب سنيت وديب كتاب حيوت لها اسمع يوم لا تتكتب وهتو ابنصركم مسي كقل الامن ابنصركم قبي وقل ابي الامن عقابكم قبي ما انري كقل كل الدنيا اللهم لبري الامن لقبو بالذات هتوم ديب ارهاب وفرهاتكم نبرو وهتو رحكم لازر وكل الدنيا كم تريو وكل الدنيا وكل لسان أبو وكل أدام وكل برك وكل سجد كم توما إنري وتو لمسة الحاري دي بلا بينها كم حياة النقبة وحيك ما النقبة مزي لمسة الأوليت هتو كم كرامة قل زنب النقبة رحل حساب بلا والحباتو وتو لمسة الحاري قادي وحاكم ننتو حيلة للرئي وكم ملائكة مسلة تلو ملائكة سب حيلة وهتو إسات النقبة كم إسات النقبة دي بدابنا كم لتكري إنري ولا نبوة الذي ولا تحقق تو لبيلاوة قلا ملائكة لبيلاوة كم لا تقولها ليكم دي بدابنا لقيسة يأدابنا مزي بيلاو وتو مزقتوما كم دابنا مزي ولا مزقت الحاريت
بحيلك للرئي وحاكماي وقادن انتو لتكره كدي الكتاب رؤية لتبل الكتاب اللي ودديت نايو عقبالتو كفكم لقبل ومجد نايو وقلب الأمنو مجدكم الهيب وحيلتكم الهيب وقلب لي الأمنو ندم وحسرتي بكم لتكرهما انري وبزح تجمعات ديب سما وديب مدر بسميتو للهدفو وعمل لحكم عمل لقضاء لفرحو كم سروما لملائكة لبزحام عددهم لبزح ولا صفتنا فرس لصورتنا فرس عدا وصعد للابسام جنود وملائكات بزحام ولا جمع الله كم سلهما لمدينة كم سل ديبكم لتكري واتفقد مدينتكم للجول ولا مدينة الله شيطانكم بدمنا وشيطان قل ألف سنة كم لتأثر وحقوه كم لتطلق ودي الدنيا بزح لاك ودماركم ودي لكن اقل وقت قليلكم تو حقوه ربي سما جديدكم ومدر جديدكم ودي وكل لقباكم جدد ولقديم كلكم لهلك ولهم سميتهم دي بكتاب حياة اللي اتكتبت كلهم قبي بدا كم قيسو وكم بدو انري كدي ولم زوت الحاريت تم عركتنا إلا لتنصر وهتو كم ملك عود لمزي وبلي الأمن للهالك والحاكم وبلي الأمن ولقبي شيطان لتلو يبحر كبريد القيمة دمين لنبرو انري وشيطان لك إشاي لتلو بقشش لنايو لتلو اتلا بحرناي كبريد كم واتقو وبل الأمنو اتكتاب حياتكم لتكتبو ومسلوكم نبرو قديمة ديب أبدية مسلوكم نبرو إنري كبيسوح المسيح للأمن ديب إقبالتو فرحة تركب وبلي الأمن حسرت والتعس ديب لتكري كقلين التعس وبقل الأمن واجبنا كبل الأمن من تعس نتجي ومن بعتت مساح ومن ألم لتنجي وقل ديمة مسلوك اللمبر وتمجد وديب قداسة قل اللمبر ويسوع المسيح تو الألف والياء لقبقى وتو مانبتي ومكلسي لقبقى وقل لزمي وقل لحزيكم ركبو وتو ماينا حيوتكم تو وماينا حيوت منوكم روي وفرحت وسعادتكم ركب ما انري اللهم سب اكيت وسب حسر و اكيت لقبت كل لتلو لكن مسل شيطان ديبا بحركم لتلقفو انري وبحرنا حيوت ديبا كم نبرو ولا بحر الله بحر صافية لقبت وعشنا ربي وكم ديبكم نبر وهتو كم عيوتنا ربي وبقوع ننت لمسا هتو ربي وبعل قدرت ننتو ديبا مدينة لمسي وتلا مدينة الله تجا فرع نهار لها الله ولا نهار اللي عصر كلوت فر الهيب وفرب زحل الهيب ديب كل شهر ودي الدنيا لعنتكم تأكدتم والدنيا كلها دحنكم ركب وكل حديثكم قبي ما انري كوهت سميتو من كل سميت لا توقعلت لقبا وبسميتو للأمن وهتو نور للرقبي ونور كمسل صحاي فأقلب الأمن هتو كم ملك وبع النور لقبا وبنور لقيس سلمت لي لرئي كمتوما انري ومفهم كحبونا ما تنسيتنا اللي تقامت لنسمع اقنت نحفو عبا واتمعال قنو علا

حبونا متنسيت برامج جبي صلاح لتقطن سكلكم بلا سمعو نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج جبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت حبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقولك تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قلها اللي قلها لسده وكل اللي موديو الجبي سلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجامع دي بوتو سبت اللي اندي سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. تعالوا نكمل موضوع الشابات ونفهم حاجة مهمة جدا جدا عن الأخوات، لأنه في زمن الشباب في حاجات كثيرة جدا مهم إنه الأمهات والآباء يفهموها.
1: بلاك بيتل كواكيتينيا أصفور كالنانا كيرسينا بلاك بيتل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاك بيتل كالكامي دوا كامي.

0: لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية دروس عملية في الكتاب المقدس، وإحنا بنتكلم في رسالة غلاطية، وموضوع الليلة السلوك الروحي والسلوك الجسدي.
1: أهلا وسهلا بمستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وهنتكلم مع بعض عن السلوك الجسدي والسلوك الروحي. جهز كتابك المقدس، وجهز النوتة، وجهز قلم، ومشين مع بعض ندخل ونتكلم في تفاصيل الحلقة دي. السلوك الجسدي والسلوك الروحي ده موضوع عملي وتطبيقي بيطبق الرسول بولس ليوضح إنه الحياة بالإيمان ما بيعتمد على فقط الإيمان بالرب يسوع المسيح، بعيد من إظهار السلوك قاعد يوضح الإيمان ده. وهنقرأ الكلام ده أكيد من غلاطي أصحاح 5 من عدد 16: وإنما أقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس، وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا، إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناد، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، لا نكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. في الكلام الكثير ده الرسول بولس بيوضح عملية مهمة جدا، بأن قبولنا للرب يسوع المسيح ونعيش حياة الحرية، زي ما نحن قلنا الحرية لا تعني فوضى ولكنها مسؤولية، وبالتالي في تطبيقنا وعيشتنا للحرية في المسيح علينا أن ننتبه لنقطة مهمة جدا في حياتنا الروحية. بيتكلم لما نقبل يسوع المسيح في حياتنا بيبقى في الطبيعة القديمة لسه ما زالت موجودة، طبيعة الخطية، طبيعة الفاسدة اللي بيسميها هنا الجسد. هذه الطبيعة القديمة موجودة في حياتنا، تقاوم دائما وبشكل مستمر في مقاومة ومصارعة مع الطبيعة الجديدة اللي أخذناها في المسيح. الطبيعة العاوزة تعيش الحرية في يسوع المسيح ولكنها بروح المسؤولية. طوال الطبيعة القديمة بتستغل فرصة هذه الحرية التي لنا في المسيح يسوع، وبتلعب الطبيعة القديمة دور سلبي في حياة المؤمن. عشان كده قاعد يقول هذه المقاومة، بيحذر الرسول بولس بيقول، عشان كده أنا عاوز أقول لكم مع السلوك بتاعكم حياتكم بتاعت الحرية، لكن أسلك بالروح عشان ما تكملوا شهوة الجسد، لأن شهوة الجسد أصلا موجودة لكنها تحتاج إلى انضباط حتى لا تكمل. فبيقول لأنه الجسد اللي هو الطبيعة القديمة يشتهي ضد الروح الطبيعة الجديدة، والروح كمان ضد الجسد، فيحصل تحصل عملية مقاومة مع بعض حتى تفعلون ما لا تريدون. ترجمة تانية بتقول حتى تفعلون ما تريدون، يعني إن كان غزينا الطبيعة القديمة الجسد سنحصد وسنفعل ما يريده الجسد، وإن كنا غزينا وأعطينا ما للروح سنفعل ما يريده الروح. ففي مقاومة، والمؤمن دائما راح يكون في هذه المصارعة والمقاومة لحد ما نقابل الرب يسوع المسيح طالما نحن موجودين في هذه الأرض. طيب نعمل شنو عشان ننتصر على الجسد ولا أعماله؟ إنه ننقاد، إنه نكون تحت قيادة الروح القدس. الرسول بولس قاعد يقول تكون تحت قيادة الروح القدس، وأبعد نفسكم إنكم تكونوا تحت قيادة الناموس، لأنه لما تكونوا تحت قيادة الناموس هتفشلوا هتفشلوا، لكن لما تنقادوا بالروح تنتصروا. بعد كده بيوضح شنو هي أعمال الجسد وشنو ثمر الروح. فأعمال الجسد بيخد سلسلة طويلة كجزء أو يعني نوع من السلسلة بتاعت أعمال الجسد اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا. ما هناخدها طبعا كلمة كلمة، لكن يعني هذكركم بهذه الكلمات اللي بتوضح أعمال الجسد: زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، ودي غالبا كلها مرتبطة بأمور جنسية، أو عبادة الأوثان، سحر، عداوة، وده غالبا مرتبط بالأوثان وبالسحر وبالأمور الممارسات الوثنية، أو الطبيعة الداخلية، الحياة الداخلية زي خصام، غيرة، سخط، تحزب، مجموعات، شقاق، أو بدعة، أو حسد، مجموعة تانية من المكونات الداخلية لخطايا غير منظورة في الخارج، أو أعمال تظهر في تصرفاتنا زي قتل وسكر، بطر، العربدة وأمثال هذه. يعني دي نماذج من مكونات أعمال الجسد في حياة الإنسان. تخيلوا أي شخص فينا بطبيعته القديمة ممكن بسهولة يكون عنده كل الأشياء دي في حياته، لكن بولس بيقول هذه الأعمال، أعمال الجسد، للخطاة الذين لا يرثون ملكوت الله، لأن الذين يفعلون مثل هذه كطبيعة موجودة فيهم بدون قبولهم ليسوع المسيح لا يرثون ملكوت الله. طبعا هنا يا جماعة بيقول إن المؤمن ما ممكن يضعف، في لحظات ممكن يضعف، وبعد هذه الأشياء تظهر بطريقة ما في حياته ممكن، لكن بولس قاعد يقول إنه الأشياء دي ما ممكن تكون جزء من حياتنا بشكل مستمر، لأنه هذه الأشياء عبارة عن نموذج لحياة الطبيعة القديمة، لحياة الخاطي الماشي جهنم الما عنده يسوع المسيح في حياته. فالذين يفعلون مثل هذه الأمور اللي هم الخطاء أساسا بدون يسوع المسيح لا يرثون ملكوت الله. لكن عكس هذه الأشياء، لما نجي ليسوع المسيح، لما نسلم الحياة بتاعتنا، تتحول الطبيعة بتاعتنا، أو نكون كسبنا طبيعة جديدة في حياتنا اللي بتظهر فيها ثمر الروح، اللي هو محبة وفرح وسلام، طول أناد، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. كل الأمور دي عبارة عن ثمر الروح اللي بيظهر في الحياة بتاعتنا. ياهو الإنسان الجديد عاوز يعيش الحاجات دي، عاوز يعيش محبة وفرح وسلام وطول أناد ولطف وكل الكلام اللي احنا قلناه. الإنسان القديم اللي هو الطبيعة القديمة الجسد عاوز يعيش الحاجات التانية دي: زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، وكل النماذج بدات الخطايا دي. فده مكون موجود في حياة الإنسان الواحد، خلينا نقول المؤمن، فيه أشياء السلبية دي وفيه الأشياء الإيجابية اللي هي بتثمر الروح. لكن قاعد يقول تأكدوا تماما إنه الناس اللي قبلوا يسوع المسيح، الذين هم للمسيح، اللي قبلوا المسيح في حياتهم، قد صلبوا الجسد، يعني الأشياء دي شالوها وركنوها ورفعوها في الصليب، فرفعوا الأهواء والشهوات وكل الأمور بتاع الجسد. أقروا الذين آمنوا بالمسيح إنه الأشياء دي ما بقت حقتنا، ما من الطبيعة بتاعتنا. فكل الآمن بيسوع شالوا الحاجات دي ونكروها في حياتهم ورفضوها إن هي تكون جزء من حياتهم، وبالتالي يعيشوا إنهم يطبقوا ثمر الروح في حياتهم. إذن بيقول الرسول بولس في ختام كلامه هنا: إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. إنه ما نعيش حياة معجبين بعضنا يعني نغاضب بعضنا بعض ونحسد بعضنا بعض، ما نعيش النوع ده من الحياة، لكن نسلك بالروح. فنسلك إذن في حياة الروح ونعيش ونشبع ونغذي الإنسان الجديد بالروح ليعيش ويفعل ما يريده الله. خلونا نستمع إلى هذه الترنيمة ونرجع مرة ثانية. Thank you.

ترنيمة رائعة استمتعنا بها في الدقائق البسيطة اللي فاتت. الرسول بولس قاعد يقول يا جماعة الحرية لا تعني الفوضى ولكن تعني انضباط في حياتنا وسلوكنا. عشان كده في الحلقة بتاعتنا دي اتكلمنا عن السلوك الجسدي والسلوك الروحي. السلوك الجسدي والسلوك الروحي في لما نقبل يسوع المسيح ما اتزحت الطبيعة القديمة وجاءت الطبيعة الجديدة، لكن للأسف الشديد الطبيعة الجديدة دخلت ولسه ما زالت الطبيعة القديمة موجودة، وده اللي قاعد يعمل نوع من الصراع والمقاومة بين الطبيعتين الجسدي والروحي، ولحد ما نكون احنا قادرين ان ننتصر في الحرب بتاعنا المستمرة دي، ان احنا في مقاومة مستمرة في حياتنا هنا في الارض. فرسول بولس بيذكرنا بعملية مهمة، وانا عاوز اذكرك اخوي واختي انه حياتك الجديدة في يسوع المسيح بتحتاج منك انك تهتم بها، انك تعيش بالروح، انك تسلك بالروح، عشان تقدر تعمل كنترول وتقدر تعمل ضبط لأعمال الجسد اللي بتحاول تظهر من وقت لآخر في حياتك. ربنا يبارككم وشكرا لكم، لأنه صراحة قضيتوا وقت معانا وديتونا من وقتكم في الوقت ده. لحد ما ألاقيكم في الحلقة الجاية بترككم في رعاية الرب. الرب يبارككم ويقويكم ويشجعكم. الرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية كبار السن الجد والحبوبة. الحلقة دي مهمة جدا، تعالوا نسمع دهبايا قالت فيها شنو.

سلام وودة واحترام لكل اللي بيسمعنا على راديو سمر راديو كل السودانيين. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دهبايا، البرنامج اللي بيهتم بكل ما يهم الدهبايا من أفكار ومشكلات وقضايا حياتية، ويحتوي على الكثير من الأفكار تساعدك يا دهبايا وتشجعك في مسيرة حياتك. تحية خاصة للدهبايات، إن شاء الله ينتن كويسات. الليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن زول يمكن يكون متواجد في معظم بيوتنا السودانية، إما كان فيها كلها، زول أدانا كل حياته، زول أو زولة ساهروا وتعبوا وضحوا بأوقات راحتهم، تعبوا عشان يوفروا لنا طلب أو يصنعوا في شفاهنا ابتسامة. الليلة يا الدهبايا عايزين نتكلم عن الجد والحبوبة المسنين كبار السن في بيوتنا، وزي ما بقول المثل، الما عنده كبير يقع في بير.

الجد والحبوبة يمكن يكونوا أمك وأبوك أو نسيبتك ونسيبك أو خالتك أو عمتك أو أي واحد من أقرباء زوجك. الما عنده زول قاعد معاك في البيت مؤنس أولادك، مال البيت بركة ونعمة. ممكن في دهبايات بشوفن إنه وعد المسن سواء كان من طرفه هي أو من طرف زوجها حاجة مزعجة بالنسبة لها، وإنه عد إزايد من أعباء الكثيرة، لأنه المسن أو المسنة محتاج رعاية خاصة خصوصا في السن المتقدم ده، وده بيخلي كثير مننا ما يقدرن وجود بركة المسن في بيوتنا، لأنه المشاكل بقت كثيرة، الظروف بقت صعبة، قروش ما في، نحن في وقت صعب جدا بنحسب فيه حساب أي حاجة وما بنقبل بأي عبء زيادة في البيت. لكن لازم تعرف يا دهبايا المعاك كبير أو مسن في البيت، أنت عندك خزنة ملانة بركة وملانة خبرات وتجارب، وزي ما بقول في الكتاب بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. عايزة أكتر من كده شنو يا دهبايا؟ دي خبرات وتجارب وإحساس بالخير والشر، زي ما قال ربنا ما بتقدر تشتريه مهما كانت عندك قروش. يعني معاك إنسان مجرب وله خاصية التمييز ما بين الخير وما بين الشر، هتستفيد من خبراته في مختلف أمور حياتك. وممكن المسن المعاك ده يكون وصل سن العجز، يعني بيقى ما بيقدر يتكلم ومحتاج شخص يلازمه في مرضه. أرجوك يا دهبايا اتذكر إنه الشخص الضعيف القدامك ده كان في يوم في قمة العطاء، وخاصة لو كانت أم زوجك، خاصة لو كانت أم زوجك. اتذكر إنها كانت أم زيك، ربت أولاد بالمشق والتعب زي ما أنت الآن بتربي في أولادك. حق تكون لها بنت وتكرمي ابنها فيها وتكرمي الله فيها، لأنها هي سبب وجود ابنك، لأنها هي سبب وجود زوجك أصلا. ولولا تربيتها ما كان الشخص الجميل اللي انت اخترت انك تكملي معاه حياتك وانك تلتصقي به وتبقوا انتوا الاثنين واحد، ما كان الشخص ده لو ما تربيته وتعبه وسهره. وتذكري انك في يوم من الايام حتكوني في نفس الهفيو ده، لو كان في حياة حتكوني انت برضو حبوبة في بيت ولدك، حتكبري وحتحتاج اولادك، وبكرة ما معروف حتى لو كانت في مشاكل بينك وبين زوجك ما تخلي أمه أو أبوه المسنين طرف فيها، خليهم سبب بركة لك ورصيد تلقيه لي قدام. مهما تعبت فيهم حتتعوض خير. أبسط شي لمن أولادك يشوفوك بتعامليهم كويس ومتحملاهم بتكبري في نظر أولادك، ولمن تعجزي عمرهم ما حيتخلوا عنك، بل بالعكس حيتنافسوا في خدمتك لأنك علمتيهم عمليا لما أنت كنت بتعاملي الكبار في بيتك كويس. أولادنا هم مراياتنا اللي بنشوف فيها المستقبل، اللي أنت بتعمليه في حاضرك هم بيعملوه في المستقبل معك. ممكن المسن ولا المسنة معك يكون صعب وطلباته كثيرة وبينكر الجميل وإزعاجه كثير، بس ده لأنه من تداعيات الشيخوخة. في الشيخوخة بيفقد المسن الإحساس بالبهجة والإحساس بالطموح والإحساس بالحركة، ونفسيا المسن ده بيحس بعدم الأهمية وإنه مهمل. بعد ما كان هو رب أو ربة بيت الناهي الآمر في البيت ده، حس بيقى زول قاعد منتظر رحمة الله. وبعد ما كانوا بيحتمدوا عليه في حاجات كثيرة بيقى هو ذاته محتمد على غيره إلا يدوه يأكل ويدوه يشرب. وبعد ما كان شايل البيت كله بقت كرعين وما شايلاه، آلام داخلية كبيرة وكثيرة حس بيها، محتاج إننا نكون عون وسند له في إنه نفرق عليه همومه، نحترمه، نخدمه من غير تمنن، وكل شوية نعدي عليه نشوف طلباته، نقول له كلمتين حلوات يرفع عن روحه المعنوية ويخلوه يضحك شوية. من حقه علينا إنه نحن نفرحه زي ما زمان هو فرحنا. طبعا يا دهبايا أنا مقدرة الضغط عليك كثير، بس أرجوكي
ما تفرغ غضبك أو زهجك في مسن. المسن المعاك في البيت بيستحق احترامك، وما تزيد عليه أوجاعه بسبب ضعفه تخليه برضو منكسر. وحتى لو كان نسيبك أو نسيبتك زعلوك في حاجة، اتذكر نصيحة بولس لتيمساوس اللي بينصح ويقول له فيها لا تصدر شيخا بل عصه كأب. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم في بيتكم جدو.

0: رجعنا لكم تاني مستمعينا الأعزاء والذهبايات الزينات نكمل حديثنا عن المسنين وكبار السن والجدود والجدات الحبوبات. شنو المطلوب مني أعمله لو في بيتي جده أو في بيتي حبوبة؟ خلي أولادك يمشوا على جدهم وحبوبتهم المسن أو المسنة معاك، خليهم يمشوا عليهم يتونسوا معاهم ويقوموا بخدمتهم بالتناوب في الخدمات البسيطة زي المراسيل، يجيب له كوباية موية يأكله، يأكل معه وجبة، يودي له الوجبة، يونسه شوية، يخليه يحكي له عن أيام الزمان. ودي حاجة كويسة جدا للمسنين، بيطلعوا من الزعل اللي هو فيه وبيحس إنه حياته لها قيمة لأنه أحفاده بيتعلموا منه، أو في ناس تاني بتتعلم منه وفي ناس عايزة تعرف حياته وعايزة تعرف شبابه وعايزة تعرف لما هو كان قوي. لما احكي عن ماضيه اللي في نظره هو كان فيه في أوج شدته وقوته، ده بيخليه في روح معنوية كويسة، وده بيخليه نفسيا إنه شوية يكون مرتاح. عزيزتي دهبايا، لو نسيبتك مسنة قاعدة معاك وحسيتي إنها بتنهر أولادك لا من يدلعوا في أبوهم، فده طبيعي، وهي ما بتكره أولادك ولا حاجة، لكن هي بتريد ولده، ولأنه في السن المتأخر ده بيبدأ الضعف يظهر حتى في العقل والتفكير، فهي بتشوف إنه أي ناس أو أي حد ممكن يشارك في ولده ده أو يكون من أولوياته واهتماماته بتضايق من الحاجة دي، وبتحس مرات إنه ولده ده مرهق ولده تعبان، وبتحس بالقيرة على أولاده. وهي الأم أصلا بتخاف على أولادها في حالات الطبيعية أو في سن الشيخوخة المتأخرة ده، لأنها ده جناها حتة منها. ممكن الأولاد بيجارين على أبوهم بعد ما يجي من الشغل مباشرة، هم همهم يستقبلوه لأنهم بيحبوه، وهي همها إن ولده يدخل لها لا جوا ويرتاح شوية من المشوار الجمنه. مرات الجد والحبوبة بيحسوا إنه أولادهم ما بيسمعوا الكلام وما بيرتاحوا. أنا عندي أعمامي في مشروع الجزيرة، اتعود إنه عمي ده يسوقنا معاه لما يكون في يوم لحصاد المانجا. مشينا وقعدنا نتونس ومعانا جده تحت الشجرة، وكل شوية جده قاعد يقول لولده المشغول بحصاد المانجا: يا ولد تعال داخل من الشمس، يا ولد خلاص كفاية، يا ولد تعال اقعد حداي، شيل ودوه حباية المانجا السمحة دي ياكلها. همه كله في ولده اللي بيشحن في لواري المانجا. عمي كان مشغول شديد لدرجة انه كل شوية بقول لي جدي: يا ابوي يا اخي اصبر شوية، اصبر علي، خليني نحاسب العمال ديل. جده قام شال ود عمي الصغير خطاه في الشمس، لما الشمس حرقته وصرخ عمي جي خطف ولده وجري على الضل، قال له: شفته زي ما انت حركت حشاي بوقفتك في الشمس، برضو انا حركت حشاك بخطت ولدك في الشمس، عشان تعرفوا انه الجد ولا الحبوبة قلبهم على اولادهم قدر شنو. عشان كده دايما استفيدوا من بير ونبع المحبة اللي عندكم، استفيدوا من البركة الكبيرة الموجودة وسطكم، استفيدوا من الجد والحبوبة في بيتكم المسنين الكبار المحتاجين لرعايتكم، زي ما هم رعوكم لما كنتوا شفع انتوا برضو هسي ارعوهم وهم كبار. ربنا يقويكن يا دهبايات، وتشيلن مسؤولياتكن، وتكرمن حبوبات عيالكن، وتكرمن امهاتكن وابهاتكن المعاكم في البيوت، ولحد ما نتلاقى ليكم الاف التحايا من فريق برنامج الدهباية واسرة راديو سمر. الى لقاء جديد.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

أقبلك ملك على حياتي بدون جروحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وفي مساء جديد وفي ساعة جديدة من ساعة سمر. الساعة اللي بنقضيها بكل حب وبنستمع فيها لترانيم جديدة، ترانيم روحية مع مختلف مرنمين سودانيين. إذن دعوة لكل الأحباب، لكل الأعزاء، الناس اللي فتحت الراديو هسه مستنيانا عشان ما نبدأ أولى باقتنا من الترانيم. لكن خلينا رحب بكم، أنا في الأول أكيد عارفيني أنا إيناس إسماعيل، بكون معاكم في رحلة مدتها 60 دقيقة. أكيد حنتجول مع بعض في يعني ترانيمنا الروحية، وكمان حنستمع لموضوع جميل ويمكن يكون مختلف تماما. عشان كده جهز الكيبورد بتاعك عشان ما أكيد تتفاعل معانا وكمان تشاركنا بتعليق جميل ورائع. وإذا كمان حاب تطلب أي ترنيمة أكيد بكل فرح وبكل سرور. للناس اللي بتتابعنا على الساتلايت كمان أهلا مرحب بكم وأجمل مساء عليكم. إذن أعزائنا دعوة من القلب عشان نستمع الأولى ترانيمنا أو تاني ترنيمة في يومنا الليلة في مسيتنا الجميلة المباركة. تعالوا مع بعض نستمع وخليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو زمن.

أسمعنا على راديو سمر، وأكيد حتستمتع ببرامج كثيرة موضوعية وشيقة جدا جدا، وكمان برامج تعليمية وكرازية. وإذا عندك أي أسئلة أو استفسار ممكن تراسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد عندنا فريق من المتابعة حيرد على كل أسئلتكم. برضو يعني حابة أخذكم كده في واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا، فيها فرح وفيها يعني بنرمي همومنا، لأنه يعني بجد إحنا رسمين على يعني جبيننا كلام جميل جدا جدا، إنه الرب هو الماسك كل زمام الأمور، هو البرعانة، هو البحفظنا، هو بدينا الفرح، بدينا السلام والمحبة. عشان كده تعالوا نسمع ترنيمة رسمتك في الجبين، عنوان

أهلا مرة تانية بكل الأحباب وكل المستمعين بكل زول بتابعنا هسع وفتح الراديو مستنينا أو جيت هسع بقول لك ما تأخرت وجيت في الوقت المناسب عشان إحنا داب عايزين نناقش موضوعنا. عايز أشجعك عزيزي المستمع، يعني إذا أنت مريت بلحظات بتاعت ألم أو وجع أو تجارب مختلفة ضغوطات في الحياة، عايز أقول لك إنه كل زول فينا عنده قصة مع الحاجات دي كلها. مرات يعني بيمر بظروف بنلقى ليها تفسير، ومرات بنسأل نفسنا يا ربي ليه إلا أنا وليه الحصل ده حصل لي أنا. لكن الحاجة الجميلة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في الكتاب المقدس يعني ما اتكتب لنا عن حياة ناس كانت كلها راحة، بالعكس ورانا رجال ونساء الله مروا بتجارب صعبة شديد جدا جدا، لكن في وسط التجارب دي ربنا كان معاهم وكان شغال في حياتهم حتى ولو هم ما كانوا شايفين ده. والليلة حنتأمل في شخصية أيوب، الزول الفقد كل يوم يعني حاجة، كل يوم كان بيفقد شيء معين، وفي النهاية فقد حاجات كثيرة جدا جدا، أولاده وأمواله وصحته. لكن بالرغم من الوجع ده فضل متمسك بربنا وما فقد إيمانه، ومن خلال قصته حنتعلم إنه الصبر ما معناه يعني إنك ما تتألم، لكن معناه إنك تكون متمسك بربنا حتى ولو أنت موجود، وتثق إنه الله عنده قصد من خلال اللي بيحصل لك ده حتى ولو أنت يعني هسع ما بتكون مثلا قادر تشوف ده. خلونا نسأل ربنا مع بعض في الأمسية دي إنه يفتح قلوبنا ويكلم كل واحد فينا من خلال كلمته، ويعلمنا كيف نصبر ونثبت في وقت الضيق وقت التعب، لأنه هو أمين وما بترك أولاده. يعني لو فاكر إنه الألم والتعب اللي أنت بتمر به ده وربنا ما بعين لك وما استجاب لطلبتك ولا لصلواتك، بقول لك عزيزي المستمع ربنا ما بيخلي أولاده، وده الكلام اللي بيطمننا دائما. أكيد في سوداننا عندنا يعني أمثال كثيرة، مثلا في عبارة معروفة ومألوفة جدا جدا يقول لك يا أخي الصبر ما قل. ولما الزول يقول الصبر قل ما بقصد إنه الناس ما عندها صبر وبس، لكن بقصد إنه الناس بقت مستعجلة وبقت ما قادرة تتحمل زي زمان. ولو اتأملنا في حياتنا اليوم بنلقى الكلام ده فيه جزء كبير من الحقيقة، بقينا عايزين كل حاجة تحصل بسرعة، ولو دعينا ربنا وما استجاب من أول مرة ممكن نيأس. لو مرينا بضيقة يعني زمن طويل جدا جدا بنبدأ نسأل يا رب أنت وين، ولو اتأخر يعني اتأخرت الاستجابة مرات بنفكر إنه ربنا نسانا. لكن خلينا أسألكم سؤال، ليه الصبر قلة؟ يمكن كل واحد يكون عنده إجابة مختلفة عن الثاني، عشان كده أنا مستنية مشاركاتكم ومستنية كمان إجاباتكم. سؤالنا ده حنجاوب عليه وبعد ما نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، وفي الوقت ده فرصة لك عشان ما تشاركني بتعليق جميل في الموضوع ده، ولو عايز تحكي لي تجربتك عن يعني الصبر القلة وما قدرت تستنى برضه أنا مستنية مشاركتك. إذن فاصل ونرجع نواصل.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

آمين. بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر. فعلا الصبر واحدة من يعني بيدل على إنك أنت زول مؤمن, زول واثق في إنه بكرة الماشي يحصل دايما جميل. ليه؟ لأنك أنت مسلم كل الحاجات لربنا. زي ما بيقول المرنم, لما بكيت والدمع سال من عيونك ما اشتكيت, أصل الشكاية ما من دروبك. وإحنا كمان زي ما قلنا في مقدمتنا إنه أقل حاجة إحنا بنشتكي ليه أنا وليه بس اللي يحصل لي أنا, وحاجات كثيرة بنتزمر بها. لكن قبل الفاصل سألت سؤال في إنه ليه أن إحنا صبرنا قلة, وكمان مستنية إجاباتكم ومشاركاتكم عزيزي المستمع حول موضوع الصبر, وكمان كيف إحنا نقدر نتحمل الآلام والضغوطات والمشاكل اللي ممكن تمر علينا. ممكن نقول لأننا بقينا متعودين على السرعة وكل شيء يعني بضغطة زر بتوصل. مثلا عايزين نطلب حاجة بس يعني مجرد كتابة ضغطة زر, أي شيء يعني تصرف كده سريع بيخلي الحاجة توصل لحد اللي عندك. وبقينا كمان نتوقع إنه حتى استجابة ربنا ممكن تكون بنفس السرعة. لكن يعني عايز أقول إنه ما نفس السرعة اللي ممكن أنت متوقعها ممكن تكون يعني تشتغل عند ربنا. عشان كده دارين نكون عندنا صبر, لأننا مرات بنركز على حجم المشاكل اللي قاعد تمر بينا بس أكتر من يعني كيف استجابة ربنا ممكن تكون حول الموضوع ده. يعني كل ما نمر بضيقة, الضيقة ممكن بنشوفها كبيرة جدا جدا في عيوننا, لكن لما يعني نشوفها من زاوية روحية بنلقى إنه هو ربنا أكبر من كل التجارب اللي نحن ممكن نمر بها, وهو بدينا معونة وبدينا سندة وقت التجربة اللي إحنا قاعدين نمر بها. إذن دي برضو واحدة من الاستجابات اللي ممكن أنت يعني تشوفها سريعة. عشان كده الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الصبر ما ضعف ولا هو استسلام في نفس الوقت, بل هو ثقة في يعني إنه الله حتى لما كل الأبواب تتقفل قدامك إنه الله هو موجود وحيمشي معاي في نفس السكة. يعني عايز أطمنك حتى لو إنه الاستجابة ممكن تتأخر لكن الله موجود. واحدة من الأمثلة الجميلة على الكلام ده هو النبي أيوب. هو راجل يعني فقد يعني حاجات كثيرة جدا جدا في زمن قصير شديد, لكن بالرغم من كل الألم ده هو فضل متمسك بالله, ما لأنه كان فاهم كل الحاصل ده لكن لأنه كان واثق في الإله اللي بيدبر حياته. ومن خلال حياة أيوب حنحاول يعني نجاوب على أسئلة مهمة جدا جدا ممكن يعني مرات بتراودنا, كيف نعيش بالصبر وسط الآلام والتجارب دي, وكيف كمان نثبت في ربنا حتى لما نكون نحن ما فاهمين الأحداث اللي قاعدين نمر بها. خليك موجود معي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة, وأكيد يعني رسالتنا الأخيرة حنلقاها معزية جدا جدا لأنه حناخدها أكيد من الكتاب المقدس. تعالوا معنا في فاصل برضو نطلع فيه نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشي بعيد, خليك قريب. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار برضو راسلني على رقم الواتساب 00357976 5635 9. إذن تعالوا معانا نستمع.

حبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحابة أشكر يعني المرنم سلمون وكمان الجميلات الرائعات بأصواتهم الشجية، ترنيم وإنجي على الأداء الجميل الرائع، ربنا يبارككم. إذا مستمعينا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الألم والصبر، ويمكن مرات ناس بتعير زول ممكن يكون تعبان ومتألم بأنه أنت دا ربنا غضبان عليك أو غضبان منك أو زعلان منك، يعني حاجات كده بنبتكرها برانا، تصورات كده إحنا بنقولها برانا إنه الزول دا الله غضبان عليه عشان كده مر ليه بألم ووجع صعب جدا جدا. لكن عزيزي المستمع، لما نتكلم عن الصبر وسط الألم ما بنلقى مثال واضح كده من أيوب إنه يعني كان راجل عادي زي أي زول فينا، عنده يعني بيت وعنده أولاد وممتلكات وحياة مستقرة يعني، لكن الأهم في ده كله إنه كان عنده علاقة قوية مع ربنا. الكتاب بيوصف أيوب إنه كان كامل ومستقيم، يتقي الله ويحيد عن الشر. يعني أيوب ما كان بعيد من ربنا ولا كان عايش حياة فيها تمرد، لكنه كان إنسان أمين قدام ربنا. لكن فجأة اتغيرت كل الظروف، وفي وقت قصير جدا فقد أيوب أولاده وفقد أمواله، وكمان اتصاب بالمرض الصعب في جسمه. يعني حياته كانت بدل ما كانت مليانة بركة وراحة بقى زول ما بيقدر يقعد إلا يفرش له الرماد، متألم ومكسور كمان من جوا. وهنا يجينا سؤال مهم جدا في خاطرنا، هل كانت مصايب أيوب دي معناها إنه ربنا كان غضبان عليه؟ لو حكمنا من الظاهر ممكن نقول نعم زي ما كل الناس قاعد تفكر كده، لكن الناس غالبا بتربط بين الضيق والغضب وبين الراحة والرضا، لكن قصة أيوب بتعلمنا إنه ده كله ما بيكون صح على طول. أيوب كان في وسط الألم ده لكن الله ما كان ضده، التجربة ما كانت دليل على إنه ربنا تركه، لكن كانت يعني موقف ظهر فيه إيمان أيوب وثقته بالله. المميز في أيوب إنه رغم إنه ما كان فاهم السبب ورغم الأسئلة دي اللي كانت جواه، ما قطع علاقته بربنا، هو بكى وحزن واتكلم عن ألمه، لكنه بيقى متمسك بالله كل يوم أكتر من التاني. وده إذا بيعلمنا ممكن يعلمنا حاجة مهمة جدا جدا، إنه الإيمان الحقيقي ما معناه إنك ما تتألم، لكن معناه إنك وسط الألم تكون لسه متمسك بربنا. أيوب ما كان صابر لأنه ما حاسس بالوجع، لكن كان صابر لأنه كان عارف إنه الله أكبر من كل الظروف ومن كل المشاكل ومن كل الألم اللي كان ممكن يعني يمر به. لكن يعني أيوب ما فقد بعد ده ثقته في الله، وبنشوف في نهاية القصة لما يتكلم يعني الله مع أيوب، ما كانت الإجابة بس إنه يرجع له كل الحاجة اللي هو فقدها، لكن الأهم إنه أيوب طلع من التجربة بمعرفة أعمق عن الله. قال بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيني. يعني أيوب اكتشف إنه الله كان معه حتى في الأيام اللي بدأ فيها إنه كل شيء انتهى. وقصة أيوب بتقول لكل زول فينا في المسا ده بيمر بتجربة أو بألم، إنك ما تفسر الألم على إنه ربنا غضبان عليك، ما تفكر إنه التأخير معناه إنه الله نساك. مرات الله بيسمح بالتجربة مش عشان يعني يبتعد عننا، لكن إنه يعمل في حياتنا بطريقة أن إحنا ما شايفينها. فالصبر الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة هو إنك تقول يا رب أنا ما فاهم كل الحاصل، لكن أنا واثق فيك. تعالوا مع بعض برضو في فاصل قصير نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

يا سلام يا ماركو كوش، تعالوا مع بعض كده نردد الكلمات دي معاه. الكلمات الجميلة الفعلا يعني بتعبر عن زول مرة باختبار عميق جدا جدا. يا شري لا ما تلعب علي، يعني أنا في يسوع يعني ثابت قوي. إذا مستمعينا تعالوا نشوف إنه مرات نحن بنفتكر إنه أقرب وقت لينا مع ربنا هو وقت الراحة والفرح، لما الأمور تكون ماشية تمام، ولما الدعوات تكون مستجابة، ولما الحياة تكون مستقرة. لكن في الحقيقة في أوقات كثيرة الإنسان بيكتشف عمق الله في اللحظات الصعبة أكثر من أي وقت تاني. أيوب قبل التجربة كان بيعرف عن الله كويس وكان عنده إيمان بالله، لكن بعد ما مر بالألم طلع بمعرفة أعمق. هو قال بسمع الأذن سمعت قد سمعت عنك والآن رأتك عيناي. يعني أيوب كان سمع عن الله، لكن التجربة خلته يختبر الله بطريقة شخصية وعميقة. مرات نحن بنعرف إنه الله قادر، لكن في وقت الضيق بنختبر إنه هو السند الحقيقي. بنعرف إنه الله رحيم، لكن وقت الانكسار بنختبر رحمته فعليا. بنعرف إنه الله أمين، لكن في وقت الانتظار بنختبر أمانته. الألم مرات بيكشف لنا حاجات ما كنا شايفينها بنفسنا، يكشف لنا وين اتكالنا الحقيقي، ويفصلنا من الاعتماد الكامل على قوتنا، ويعلمنا إنه في أوقات كثيرة ما بنحتاج يعني فيها تفسير لكل شيء يعني بيحصل، لكن أكثر شيء بنحتاج فيه إنه يكون في حضور ربنا معانا في حياتنا. إذن أعزائنا مستمعين وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا، واتمنى إنكم تكونوا يعني بجد كده مع بعض كلنا عرفنا الاختبار الحقيقي وسط الألم وقت الضيق إنه حضور ربنا وإيماننا وثقتنا فيه. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبأ، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة

0: الله إبراهيم أقسم بنفسه لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد، فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بقسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا، وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ساعات حمومي وشدة الحرب، وقت الوهن ضعف القلب، مديت إيديك شان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يصهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله،
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مغرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفتريين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس. إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان راح أبو العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاس الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملح حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا، ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحنا بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحنا في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالاضافه للمحافظه. المحافظه بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للاكل، بس صعب جدا، يعني الاكل المسلوق والسلطه طول الوقت صراحه، يعني سلطه طول الوقت ومسلوق صعب جدا. احنا تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتوره، وناكل العصيده وملح التقليه، فيعني بتنصح الناس الحته دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيده ولا نكمل في العصيده، ولا احسن العصيده من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجه دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثه حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجه عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة،
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني، كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه. ده اخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان، كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها. يعني وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا اخي اخذ عيش اسمر،
0: كويس، عشان رده،
1: عشان فيه ورده، عشان القمحايه كامله، كويس، ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك ابيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا أخي ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتاع يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده، فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو انت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخد العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زولقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر، واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخد العلاج لكن اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعة السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. اللي أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك. ال 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل، ده الاحسن.
0: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت
1: لك احنا السكر ده كتاب
0: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شائعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسني لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول له ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرا لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشايع الناس بتقول انه القراية تحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق ال 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160 170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: كل خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده دي حاجه احنا بنسميها

0: لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ،
1: بتعرفي؟
0: نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده، وقت ما هو بيريح. فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح التاني بيسموها جلطة في القلب، تمام؟ أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي تحت. فالاتنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدها بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما هاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجري، مجيء المسيح الثاني. الموضوع ده في غاية الأهمية، الموضوع ده كبير جدا، دعوة لك تسمع وتفهم لأنه مهم.

حبونا ما تنسيتنا قلع جنيبنا اقنع قبوم ولبوم قنع قب وعقلوم وعافيت ناي لبوم ونا عقلوم ونفسيتهم قلنا رعبنا وقدموم بتنزاع وتمشاكل وتبس وزبط وعير منه قلنا ندقق بنا قدموم أموم وأبوهم أو العبي حوام لتبصوا ولحل تعايروا وحل زابطوا واتبس واتفنج قار عبو من قبي التنفسيتهم والتثقتهم بنفسهم بزح أسر ودوا شنرب ولا شنرب الله ديما اللي يتفجر منهم قبي عقلهم لحون وفكرهم لحون وتعافيتنا لنفسياتهم كله للدمر كمن اللي قلنا ندقق بنا وجنا نوش كم سن واي قلنا نسأل ابنا لنوش حتى يلفهم قلني بلا ابنا بزح لفهم جنا نوش وبزح أسر حد قديم احنا لنبلو ولنودي كأم وأب قلت دقوا بهم من بس ومن متقاطب ومن عير وزبط لكل اللي جينا عند الريل العبي لب صبر كنت كل الأم وديو ولم بلو قلت جنيتنا هتحساب كنا عاتي يوم بنا إنهم لم بلو ولم وديو ما أسر بديبهم موديهم عند بينا قلت حساب بنا وقلهم تشجيع وتحاضرات وتربية سنيت وتلية سنيت ونبرة سنيت اقل نحبهم بنا الليت عندي يقبي لا ما عقلهم ولا لبهم قلنا يقبنا من اكاي فكر ومن او من اي اللي تحز سمع ولي اللي تحز قليل رأو كمن ايشو لنا ساعد دام دي ما يتبدي اكيد بتتني ايشو اللي تركبه او لركبه دي ما يترسع ومنونا ترسع لشان ربا يتبدي كجنات وشت حتى يفهم قلني بلا لبنا ومننا نبراه ولا بلعه ولا سيته منه التلبو والتنفسيته

أسرلة ودي إقلق النرعي وقن حسبنا كا سيغات بنفسه قد تلقلو ومن فرهات ومن فجع قل تنجي وعبايا سنيت قل لعبي من بس ونزع لها الذي بقى كان قل نيرين بجنا أو من بس ونزع قل نادح النبنا كلبو قل تعقبو كل كوي ولا سن من اللي بسبت كنز للي بجنا قل نعقبنا وتربية سنيت قل نربينا.

0: حبونا ما تنسيت مرحبا بكم جبنا يوم برنامجنا يوم ديب أطفال وعباياتهم قلنا تهاجيتو عباياتنا أطفال مسؤولية عباي ومسؤولية كبدت كمتا كلنا نأمر كنفسيتهم بهلت فكرهم ونقربهم عافية بقى نتحسر وندلعبو بزح مننا لنسقو ومننا لنقولو بزح الله كأقلهم هنا قبي سنيت قلنا حب الروم وقدميهم سنيت قلنا يديه مننا لسنيت ندرقو سنيت قلنا يدو كم سلهما دي بعافيتهم بلعهم وستهم نبرة سنيت قلنا بلعوه وماي نضيف وطروي قلنا استو وديب نبرة منافعهم قلنا عباياتهم لسده عينتنا بريد حليب وبيج ونبروتينات وفيتامينات لدفناتا يقل نحبهم سنق اللعبو قروبهم يقل لتندق وأمرت قلنا أكسبهم من إشهم سنيت قلنا رئيهم وعلم قلنا نحبهم كأباياتنا يجينا نابرا ليت أهيبتنا يقبي من أبراكم نهيبهم اللينا أمرت ما يقل ألبنا قزيهم وأدب سنق نعلمهم أدب ندنبل أبزبط ليت عندي يقبي يبزبط يلت أدب أجنا كزبيت نايجنا كم جريمته إن زبطته قل لجنا إحنا لمسلنا نأدبه لينا وقبي سنيت نرئيه لينا وكيد قل إيني ده وكيد قل إيلي ده سنيت نعلمه لينا إن مسلنا إحنا لكن ندمره ونقتله لينا بحلته كمن زبط أجنيت إجنتين نجيه وكم سلهما مراقم وعير قل يتعايره بمكر ليتا وبسنيت وحنا لسنيت لموديا قدميهم كله نسقو اكيد ما منوديه الا نسقو كمسلمين كم لعبوا ومسمعوا كله لرؤوا ولا سمعوكم ثبتنا اجني ثبتنا قولوا سنيت قلنا قلنا يدك قدمهم واكيد منا قلنا على ود وكلهم سب اكيد وسب شر منهم قلنا ريمهم بنا عند لعبوا كجنا من ايش للرئيه ولا سمع اقلات لودي وجينا نقوش حتى يأمر عند بينا قلنا قبب بقلبنا جينا نقوش كل الأمر ولا سمع ولا رئيه كل أقلبها الكري كسنيت قل رئيه وسنيت قل اسمع وسنيت قل بلع وسنيت قل استيه وعلم سني قل ركب منشو وجب وجب أجنيتنا قلين همل كما كم سليهو كما مبيلو من زبط ومن عير ومن مراقم إقنتنا جبنا اللي يقل نفسي يتجنا عبد دمار وعبد خراب وتعليم اكيت وقل لا جنا سنيت ودن دمسلنا اكيت ودك هلينا وقلوا مستقبلكم ندمر هلينا اقل نفهم وجبنا كعباياتنا اجني تبقى نتحسر ومسؤوليتنا التعليمهم وتبلعهم وسيتهم ولباسهم كله وتا فكرهم لقبي أثر لنا حدقو قليل كميكو ندا عمرنا قل أجنيت قل ندقق وجبنا
1: حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم يوم ديب تأجيل قل نتهاجيتو تأجيل حمامنا ينفس لقبا ومن لبنا يود قدام لا تبقس ولا تفرر وتأجيل ديب بدا وتقوال العبصح وتفشل لكره كمتو اغن عامر بنا كتأجيل فنجوح ودية وفجير ودية وفجيرها ودية للبل آدمي ديما من اللي تأجيل إلي تنجي وتحمام لقبا وعملك عمل بعدات لتحيبو وديما اندي شكي حياته لتأنتهي سبت قبا من تأجيل ومن نفسنا كشت اغن تنجي بنا كل أجيل نفسه كشش أوري كشش وقت هلاقي ليه حري وديه لبل قبز حام قدام أزيد نقوش الليكو حري وديه لبلو كما عبو هيني قدم عبيكو قفو وديه لبلو كل الأجل فرصة ديما يركب كفانقوح وديه بهلت ديما يوديه بهلت كيوم لهلينا دي بوقت ولهلينا دي بساعات ولهلينا دي بدقيقات بقى نتنفع وجبنا لدقيقات لتحلف ولا ساعات لتحلف حري تقبل وبتعسي تقبل ووقت للحارف وقمشي توت لكاوي والبادي وقت لها لقنا وبندت نفعنا يوم لمودية فانقوح قنيبة لقلبنا لساعات لودية لساعات لمزي جنيدية ده بينا جن أجيلا لبنا أزل ودية أزل جنيدية بيه حقو ساعات لودية حريها أقوى ساعات ودية كوقت بقمش جن حال فلبنا عرف ما لبناتا جل شقول جت سدينا عرف النسي وأنا برم بلة ونسته اللي جل ميتو جل تك شقولنا لشقي حيلة وقدرة جلها بنا كان برم بلة ونسته جل مي جل حيلة لتها بنا وجل تسدينا كوقت نبيت نفنا من جبي من الصبرنا حجلان وبدا كل الدول تطورت كلها جل ميتة تطورت سبت وقت نفع والشقة وفانجو حيتبل وقت اللي احترم لا نجح ركب وقت اللي احترم لكن حتى نجح يركب دي ما فلل صبر كوقت نجن احترم وقل فانجوح جديني يبل كل حمام اللي دي بزحام الدام اللي تركب كمس الحمام تركا نفسنا من نجن سارة وجبنا كنفس نجن سارة أول كم حمام بدي بنا عمرنا وان ده حمامنا من نجن نفس نجن سارة سراي لا اجن نفس نجن يبل وقل نشكيه وتشقلنا قل فانقح وقل حري قل ينيبل اللي قبلق بيته من اللي حمام اللي نفسنا الانساري فانقح وديا وحري وديا لي للداوي حمام اللي يقبي حمام كبوتو كمن نفسنا اجن ساري ولا سراي لنايو من اللي قبي نايا تأجل من نجن على ود وعملك ودقيقتك بقنا تنفع كوقتنا تنفعنا من قبي وبا أهلينا دي بوقت نفعنا من قبي ومن تأجيل نجينا من قبي هتوتو لا إجنا لسدينا وقت للأبد لكن لا قالت حاجتكم لأبد حلا كوقت من مال ومن كل لقلا سبت قبا وقت نجن أبدي وقمش كن حارف فألبنا كمن علامتنا يفشل ونا عبادة وقت أبديوت كم سلهما نسمع الدام بزحام وقت كجل حارف تلو كوقت للحارف عمر الحالف هلا أبقي مش بهلتو كوقت ليلة قبل وندت لكينا هولي مزي وبتسليلة قبل سبت قبا لوقت لها اللي نتو بقنا تنفع بنا ووقت اللي نتنفع بعد وقاوي همتو اقنا عمر بنا كوقتنا اندت نفعنا دي بنجح ودي بنصر قنا بزح بنا كنصر اللبو ووقت اللي نتنفع كقنا تنصر وقتنا دي بمعال قنا وعلو وقنا شقبو وكل وقت بقنا تنفع ووقت بقنا مشقلين حالف دول لي عوته ونصر نركب كحبونا ما تنسيت إلا لنسمع في ناتات ومكر ده تنفع نبا وتمعال قنا وعلا وتمنع بلاتنا قصة دي تقبا قنا وبقنا تمرح ومرحيت وعلامة وقبيل بانجيس قلت تقبا قنا وقبيل تطفح قنا أتحزينا أبايت نفعنا من قبي ووقت نبو يتنفعنا من قبي وقت نبقى مش حالفنا من قبي فللت للصبرنا كما الفلل قلنا تنجيه ووقتنا قلنا تنفع والحلينا دي بوقت بو قلنا تنفع ومن تأجيل نفسنا قلنا ساري واجبنا كل الصموات قامات ومكر كل عند نفعنا بقت معنا وعناها من قبي لما نعبات ناينا معنا وطمطم وهدف ركب تحبونا ما تنسيت ووقتنا قلنا تنفع ووقتنا بقى مش قلين حالف

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارت رب الله حزية قبي وقبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي ورب الله حزية بقني جيس وقني لي قبيتا كان حنا نسأل حنا دي مقبي هلينا قبي صلاح التالينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبط كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتهيبنا قبي حق دول انتالي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال يكون بعد عوتي لتبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي لربنا فتية قلنا اثبت منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مثل ربي صلاح وربي صالح قل لبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لقلنا نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل اثبت للحزه ورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزي وكسبت اللي ربي تهاقه بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقليل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مره راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بقلي نبي سليمان بلبل أقبوي هاللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندة مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبذح لبل وآدمي صالحنا قلي بالألبوني ربيتو لصالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوهو قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل فقبيه صلاح من ربيته ود قدامه بنوصه صلاح قلب صحي يقدر كما رب الحزية قلنا ورب الله تحاقه بهجياهو قل الأنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو قدام يقول لنصحو بقبيه صلاح وقدام سكة قبيه صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تحاقه يقوروتو ولا قبيه صلاح حتيته لبلت هاجو وكل نبوات من ربي تنيكون نايود قدام شطارته ترجمت يكون كل نبوات من ربي وقل قد لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكته واللي ناي بديرته مال ربله لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اجن نتبع وقن نسمع لبنا ربله لو لكن يجي ربي يتبلوي يتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدل من البلان كرب لك ياهو الحفزة قل ديما وصروم قدام هجي رب قلت قاومه وقلق الحرب والحزو اللوم كم سلبيكت مسلمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبس لا بيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إمن هجي ربيته ولا بيكت فوت قدامته كوت قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم ألبو سروم قدام هجي رب لتقاومو سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسو قلق شش لحدي ود قدام كنفسنا قلق شش ألبنا حق النت لي وقع بابان قلت لي بنا وإذا نقل نفتح إقلق رب لبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وباقي نتمرح إقلق بي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم اجل تركب.

حبوا نعمة تنسيت، مرحبا بكم. أزيدي بسمان وسمان حلقات بطحنا دي بلي دارس اللي ولي دروس الله أتقامات نا كتاب قدوس أسرحيد للجيس أتقامات ته ولا أتقامات الله دي بكتاب قدوس روح قدوس كم هلا وروح قدوس ابو لأنبياء كلهم سديد كم هبا يوم الكتاب لكتبه كلهم أنبياء بإلهام نايو هجينا ربي كم هم سديبهم و كتابكم كتبوا دي هما كتاب توراة وكتاب ناي مزامير ولا كتبنا أنبياء كلها بسديت نايو كم قبات وربك الواد قدام لوك لنايو بقبينا أنبياء كم زيدي بعهد القديم من سلاسة ولا على أنبياء كم زو ولهم أنبياء لهم حتى رسالة بكم أول رسالة لنا يوم قبي ناي صلاح وقبينا نجات وربك قدام كم الحكم وبعد ذنبكم العاقب وبعد سنيتكم جازي كسرهما ربي بعد رحمتكم تو وبرحمته اقل ولاد آدم من عذاب قلت نجو ما دحنايكم أم لما سقلهم ومن ذنبهم قلت نجو ربي قلهم ستات وخطأتكم ودا لكل الأنبياء لو عدوبوا ولمسوا كسرهما المسيح القدوس هتو كم من عزراكم لتولد أو دنقل منكم لتولد ولهتو طاهر ونظيف لقبا وبدمو لقالي ولدمو لطاهر ديننا يود عدامنا يزنب لدفع كلا دينهم لدفع ولد آدم أبو كم دفع قلوم للأمنو هتوم كم سلام راكبو ولتنجو ولد حنو ما ينري كتيب كتاب القدوس أو منو جزء لنا يومنو لأولاي لأحد القديم للتبال لقرد القديم ربكم ساتتا إقل ما دحنا الأمسي ومسيح قل لمسا وهتو ما دحناينا الدنيا كمتو والأنبياء وعدوا بكمتو لفهمنا كتاب قدوس وهتو من الناصر لمسا وهتو كامل زنب لألبو قدوس كمتو ما انري وهتو بالحيلة وبالقدرة قدرة حد لألبكم بو وكم سلود أدام نقابالا نبرا وكم أدام لطمطم كلكم تعمى وأدام للجرب كل جربه كم رأى لكن هتو طاهر ننتلان أبراما إنري لكن اللوم لقلاد حنوم لما سامة بقيرتنا يوم كم قتلو وقل يونانيين كم سلمو وكم لا تقتل لودو والسليب لسمرو ولا طفعو ديبو ولا استهزعو بو ولا جلدو مرينا لكن ربيكم من موتكم عدحنيو وموتكم قلبا وربيكم وقليو وسماكم لعركم وديو ودي بدمانكم أسكني دي بعريش من ري وقلت دقم لنايو دقم ناي داحن ونجات ودقم ناي صلاح وهتا ما أنبتكم با ومكلسكم باما نفهم لكن العالم دي بالدنيا لدنقو بناي ولا مزاتوما يراوا كالدنيا عملهتو لعقبل ديبا حيكما ينتكم مزي كبا مزاتو الأوليت هتو مدحناي ومنجياي وعيوتنا انتلمسا تمزاتو الحاج لكن كم حياتكم مزي وهتو ملائكتكم مزي وساعة حياتنا قبقى كم لتكرر وهتو كم سلقادي اقل ولاد آدمي عندما زاعتو للحكمهم ولا عمل لحكم الله من حكم لنايو للهرب ولا تنجيها الله والاتيوم درسنا مزقت لنايو دي بقنا تهاجيتو ولا مزقت لنايو دي با هتو كم حياتكم ماين انتو لتكرر كديب كتاب الرؤية لتبهل الكتاب اللي مزقتنا يسوع المسيح و نصارت نايو وحكمو اقل سب زنب وقل سب اكيت كم سرهوما بشارتو اقل سب سنيت ودي بكتاب حيوت لها اسمعيهم لتتكتب وهتو اقل ابنصركم مزي كقل الامنو ابنصركم قبي وقل ابلي الامنو عقابكم قبي ما انري كقل كل الدنيا اللهم لبلي الامنو لقبو بالذات هتوم دي برهاب وفرهاتكم نبرو وهتو رحكم لازر وكل الدنيا كم تريو وكل الدنيا وكل لسان أبو وكل أدام وكل برك وكل سجد كم توما إنري وتو لمسة الحاري دي بلا بينها كم حياتنا قبا وحكمة النقبة مزي لمسة الأوليت هتو كم كرامة الزنب النقبة رحل الحساب بلا والحباتو وتو لمسة الحاري قادي وحاكم ننتو حيلة للرئي وكم ملائكة مسلة اللو ملائكة سب حيلة وهتو إسات النقبة كم إسات النقبة ديب دابنا كم لتكرر إنري ولا نبوة الذي ولا تحقق تو لبيلاوة ولا ملائكة لبيلاوة كم ولا تقولها ليكم ديب دابنا لقيسايا الدابنا مزي بيلاو وتو اتمسأتوما كم دابنا مزي ولا مسأتو الحاريت
ابحيلق للرئي وحاكماي وقادن انتو لتكره كديب الكتاب رؤية لتبال الكتاب اللي ودديت نايو عقبالتو كفكم لاقبل ومجد نايو وقلب الأمنو مجدكم الهيب وحيلتكم الهيب وقلب لي الأمنو ندم وحسرتي بكم لتكرهما انري وبزح تجمعات ديب سما وديب مدر بسميتو للهدفو وعمل لحكم عمل لقضاء لفرحو كم سرهما لملايكة لبزحام عددهم لبزح ولا صفتنا فرس لصورتنا فرس عدا وصعدة للابسام جنود وملايكات بزحام ولا جموع الله كم سرهما لمدينة كم سل ديبكم لكري واتفقد مدينتكم للجول ولا مدينة الله شيطانكم بدمنا وشيطان قل ألف سنتكم لتأثر وحقوه كم للطلاق ودي بالدنيا بزوح لاك ودماركم ودي لكن إذا الوقت قليلكم تو حقوه ربي سما جديدكم ومدر جديدكم ودي وكل لقباكم جدد ولقديم كلكم لهالك ولهم سميتهم دي بكتاب حيوت اللي تكتبت كلهم قبي بدا كم قيسو وكم بدو انري كديب المزوط الحاريت تم عركتنا إلا لتنصر وهتو كم ملك عود لمنسي وبلي الأمن للهالك والحاكم وبلي الأمن ولقبية شيطان لتلو يبحر كبريد الديمة دمين لنبرو إنري وشيطان لك إشاي لتلو بقشش لنايو لتلو اتلا بحرنا كبريد كم واتقو وبلي الأمن اتكتاب حيوتكم لتكتبو ومسلوكم نبرو الديمة ديب أبدية مسلوكم نبرو إنري كبيسوح المسيح للأمن دي بقبالته فرحة تركب وبلي الأمن حسرت والتعس دي بلد كره كقل لنا التعس وبقل نمن واجبنا كبل الأمن من تعس نتجي ومن بعتت مساح ومن ألم لتنجي وقل ديما مسلوق اللمبر وتمجد ودي بقداسة قل اللمبر كو يسوع مسيحتو الألف والياء لقبقى وتو ما أنبتي وما كلسي لقبقى وقل لزمي وقل لحزيكم ركبو وتو ما يني حياتكم تو وما أنا حيوت منكم روي وفرحت وسعادتكم ركب ما إنري اللهم سب أكيد وصب حسد وأكيد لقبت كل لا تلو لكن مثل شيطان دبا بحركم لتلقفو إنري وبحرنا حيوت دبا كم نبرو ولا بحر الله بحر صافيت لقبت وعشنا ربي وكم دبكم نبر وهتو كم عيوتنا ربي وبقوع ننت لمسا هتو ربي وبالقدرت ننتو دبا مدينة لمسي وتلا مدينة الله تجفر نهار لهلا ولا نهار لي عصر كلوت فر الهيب وفرب زحل الهيب دي بكل شهر ودي بالدنيا لعنتكم تأكدتم والدنيا كلها دحنكم ركب وكل حديثكم قبي ما انري كوهت سميتو من كل سميت لا توقلت لقبا وبسميتو للأمن وهتو نور لقبي ونوركم سلطحاي أقلب الأمن هتوكم ملك وبعد نور لقبا وبنورو لقيس سلمت لي لرئي كمتوما انرئي ومفهم كحبونا ما تنسيتنا اللي تقامت لنسمعه اقنتنا فعبا واتمعال قلنا وعلا

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قد تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله ديب منابراتنا لسده وقل منابراتنا معنات وحدف قل هالقل لسده وكل اللي نوديو القبي سلاح لينا ما يفعلنا ان بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي انده سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسن خليكم مع برنامج بلغة الفور. تعالوا نكمل موضوع الشابات ونفهم حاجة مهمة جدا جدا عن الأخوات، لأنه في زمن الشباب في حاجات كثيرة جدا مهم إنه الأمهات والآباء يفهموها.
1: بلاك متل ورئيتي أدرى أتانسينا كي، قاكيتسي أصبح بلاك متل كلكم دعاءكني.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-535-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهس نخليكم مع برنامج باللغة العربية دروس عملية في الكتاب المقدس، وإحنا بنتكلم في رسالة غلاطية، وموضوع الليلة السلوك الروحي والسلوك الجسدي.
1: أهلا وسهلا بمستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وهنتكلم مع بعض عن السلوك الجسدي والسلوك الروحي. جهز كتابك المقدس، وجهز النوتة، وجهز قلم، ومشين مع بعض ندخل ونتكلم في تفاصيل الحلقة دي. السلوك الجسدي والسلوك الروحي ده موضوع عملي وتطبيقي بيطبق الرسول بولس ليوضح إنه الحياة بالإيمان ما بيعتمد على فقط الإيمان بالرب يسوع المسيح، بعيد من إظهار السلوك قاعد يوضح الإيمان ده. وهنقرأ الكلام ده أكيد من غلاطي أصحاح 5 من عدد 16: وإنما أقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا إن قدتم بالروح فلستم تحت الناموس، وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا، إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناد، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. لا نكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. في الكلام الكثير ده الرسول بولس بيوضح عملية مهمة جدا، بأن قبولنا للرب يسوع المسيح ونعيش حياة الحرية، زي ما نحن قلنا الحرية لا تعني فوضى ولكنها مسؤولية، وبالتالي في تطبيقنا وعيشتنا للحرية في المسيح علينا أن ننتبه لنقطة مهمة جدا في حياتنا الروحية. بيتكلم لما نقبل يسوع المسيح في حياتنا بيبقى في الطبيعة القديمة لسه ما زالت موجودة، طبيعة الخطية، الطبيعة الفاسدة اللي بيسميها هنا الجسد. هذه الطبيعة القديمة موجودة في حياتنا، تقاوم دائما وبشكل مستمر في مقاومة ومصارعة مع الطبيعة الجديدة اللي أخذناها في المسيح. الطبيعة عاوزة تعيش الحرية في يسوع المسيح ولكنها بروح المسؤولية، طوال الطبيعة القديمة بتستغل فرصة هذه الحرية التي لنا في المسيح يسوع، وبتلعب الطبيعة القديمة دور سلبي في حياة المؤمن. عشان كده قاعد يقول هذه المقاومة بيحذر الرسول بولس، بيقول عشان كده أنا عاوز أقول لكم مع السلوك بتاعكم حياتكم بتاعت الحرية، لكن أسلك بالروح عشان ما تكملوا شهوة الجسد، لأن شهوة الجسد أصلا موجودة لكنها تحتاج إلى انضباط حتى لا تكمل. فبيقول لأنه الجسد اللي هو الطبيعة القديمة يشتهي ضد الروح

الطبيعة الجديدة، والروح كمان ضد الجسد، فيحصل تحصل عملية مقاومة مع بعض حتى تفعلون ما لا تريدون. ترجمة تانية بتقول حتى تفعلون ما تريدون، يعني إن كان غزينا الطبيعة القديمة الجسد سنحصد وسنفعل ما يريده الجسد، وإن كنا غزينا وأعطينا ما للروح سنفعل ما يريده الروح. ففي مقاومة، والمؤمن دائما راح يكون في هذه المصارعة والمقاومة لحد ما نقابل الرب يسوع المسيح طالما نحن موجودين في هذه الأرض. طيب نعمل شنو عشان ننتصر على الجسد ولا أعماله؟ إنه ننقاد، إنه نكون تحت قيادة الروح القدس. الرسول بولس قاعد يقول تكون تحت قيادة الروح القدس، وأبعد نفسكم إنكم تكونوا تحت قيادة الناموس، لأنه لما تكونوا تحت قيادة الناموس هتفشلوا، لكن لما تنقادوا بالروح تنتصروا. بعد كده بيوضح شنو هي أعمال الجسد وشنو ثمر الروح. فأعمال الجسد بيخد سلسلة طويلة كجزء أو كيعني نوع من السلسلة بتاعت أعمال الجسد اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا. ما هناخدها طبعا كلمة كلمة، لكن يعني هذكركم بهذه الكلمات اللي بتوضح أعمال الجسد: زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، ودي غالبا كلها مرتبطة بأمور جنسية، أو عبادة الأوثان، سحر، عداوة، وده غالبا مرتبط بالأوثان وبالسحر وبالأمور الممارسات الوثنية، أو الطبيعة الداخلية، الحياة الداخلية زي خصام، غيرة، سخط، تحزب، مجموعات، شقاق أو بدعة، أو حسد، مجموعة تانية من المكونات الداخلية لخطايا غير منظورة في الخارج، أو أعمال تظهر في تصرفاتنا زي قتل وسكر، بطر، العربدة وأمثال هذه. يعني دي نماذج من مكونات أعمال الجسد في حياة الإنسان. تخيلوا أي شخص فينا بطبيعته القديمة ممكن بسهولة يكون عنده كل الأشياء دي في حياته، لكن بولس بيقول هذه الأعمال، أعمال الجسد، للخطاة الذين لا يرثون ملكوت الله، لأن الذين يفعلون مثل هذه كطبيعة موجودة فيهم بدون قبولهم ليسوع المسيح لا يرثون ملكوت الله. طبعا هنا يا جماعة بيقول إن المؤمن ما ممكن يضعف، في لحظات ممكن يضعف، وبعض هذه الأشياء تظهر بطريقة ما في حياته ممكن، لكن بولس قاعد يقول إنه الأشياء دي ما ممكن تكون جزء من حياتنا بشكل مستمر، لأنه هذه الأشياء عبارة عن نموذج لحياة الطبيعة القديمة، لحياة الخاطئ الماشي جهنم اللي ما عنده يسوع المسيح في حياته. فالذين يفعلون مثل هذه الأمور اللي هم الخطاء أساسا بدون يسوع المسيح لا يرثون ملكوت الله. لكن عكس هذه الأشياء لما نجي ليسوع المسيح، لما نسلم الحياة بتاعتنا، تتحول الطبيعة بتاعتنا، أو نكون كسبنا طبيعة جديدة في حياتنا اللي بتظهر فيها ثمر الروح، اللي هو محبة وفرح وسلام، طول أناد، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. كل الأمور دي عبارة عن ثمر الروح اللي بيظهر في الحياة بتاعتنا. ياهو الإنسان الجديد عاوز يعيش الحاجات دي، عاوز يعيش محبة وفرح وسلام وطول أناد ولطف وكل الكلام احنا قلناه. الإنسان القديم اللي هو الطبيعة القديمة الجسد عاوز يعيش الحاجات التانية دي: زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، وكل النماذج بدات الخطايا دي. فده مكون موجود في حياة الإنسان الواحد، خلينا نقول المؤمن، فيه أشياء السلبية دي وفيه الأشياء الإيجابية اللي هي بتثمر الروح. لكن قاعد يقول تأكدوا تماما إنه الناس اللي قبلوا يسوع المسيح، الذين هم للمسيح، اللي قبلوا المسيح في حياتهم، قد صلبوا الجسد، يعني الأشياء دي شالوها وركنوها ورفعوها في الصليب، فرفعوا الأهواء والشهوات وكل
كل الأمور بتاع الجسد، أقروا الذين آمنوا بالمسيح إنه الأشياء دي ما بقت حقتنا، ما من الطبيعة بتاعتنا. فكل اللي آمنوا بيسوع شالوا الحاجات دي ونكروها في حياتهم ورفضوها إن هي تكون جزء من حياتهم، وبالتالي يعيشوا إنهم يطبقوا ثمر الروح في حياتهم. إذن بيقول الرسول بولس في ختام كلامه هنا: إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. إنه ما نعيش حياة معجبين بعضنا، يعني نغاضب بعضنا بعض ونحسد بعضنا بعض، ما نعيش النوع ده من الحياة، لكن نسلك بالروح. فلنسلك إذن في حياة الروح ونعيش ونشبع ونغذي الإنسان الجديد بالروح ليعيش ويفعل ما يريده الله. خلونا نستمع إلى هذه الترنيمة ونرجع مرة ثانية.

ترنيمة رائعة استمتعنا بها في الدقائق البسيطة اللي فاتت. الرسول بولس قاعد يقول يا جماعة الحرية لا تعني الفوضى ولكن تعني انضباط في حياتنا وسلوكنا. عشان كده في الحلقة بتاعتنا دي اتكلمنا عن السلوك الجسدي والسلوك الروحي. السلوك الجسدي والسلوك الروحي في لما نقبل يسوع المسيح ما اتزحت الطبيعة القديمة وجاءت الطبيعة الجديدة، لكن للأسف الشديد الطبيعة الجديدة دخلت ولسه ما زالت الطبيعة القديمة موجودة، وده قاعد يعمل نوع من الصراع والمقاومة بين الطبيعتين الجسدي والروحي، ولحد ما نكون احنا قادرين ان ننتصر في الحرب بتاعنا المستمرة دي، ان احنا في مقاومة مستمرة في حياتنا هنا في الارض. فرسول بولس بيذكرنا بعملية مهمة، وانا عاوز اذكرك اخوي واختي انه حياتك الجديدة في يسوع المسيح بتحتاج منك انك تهتم بها، انك تعيش بالروح، انك تسلك بالروح عشان تقدر تعمل كنترول وتقدر تعمل ضبط لأعمال الجسد اللي بتحاول تظهر من وقت لآخر في حياتك. ربنا يبارككم وشكرا لكم لأنه صراحة قضيت وقت معانا وديتونا من وقتكم في الوقت ده. لحد ما ألاقيكم في الحلقة الجاية بترككم في رعاية الرب. الرب يبارككم ويقويكم ويشجعكم. الرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية كبار السن الجد والحبوبة. الحلقة دي مهمة جدا، تعالوا نسمع دهبايا قالت فيها شنو.

السلام ومودة واحترام لكل اللي بيسمعنا على راديو سمر راديو كل السودانيين. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دهبايا، البرنامج اللي بيهتم بكل ما يهم الدهبايا من أفكار ومشكلات وقضايا حياتية، ويحتوي على الكثير من الأفكار تساعدك يا دهبايا وتشجعك في مسيرة حياتك. تحية خاصة للدهبايات، إن شاء الله إنتن كويسات. الليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن زول يمكن يكون متواجد في معظم بيوتنا السودانية، إما كان فيها كلها، زول أدانا كل حياته، زول أو زولة ساهروا وتعبوا وضحوا بأوقات راحتهم، تعبوا عشان يوفروا لنا طلب أو يصنعوا في شفاهنا ابتسامة. الليلة يا الدهباية عايزين نتكلم عن الجد والحبوبة المسنين كبار السن في بيوتنا، وزي ما بقول المثل، الما عنده كبير يقع في بير.

الجد والحبوبة يمكن يكونوا أمك وأبوك أو نسيبتك ونسيبك أو خالتك أو عمتك أو أي واحد من أقرباء زوجك. الما عنده زول قاعد معاك في البيت مؤنس أولادك، مال البيت بركة ونعمة. ممكن في دهبايات بشوفا إنه وعد المسن سواء كان من طرفه أو من طرف زوجها حاجة مزعجة بالنسبة لها، وإنه عبء زايد من أعباء الكثيرة، لأن المسن أو المسنة محتاج رعاية خاصة خصوصا في السن المتقدم ده، وده بيخلي كثير مننا ما يقدر وجود بركة المسن في بيوتنا، لأنه المشاكل بقت كثيرة، الظروف بقت صعبة، قروش ما في، نحن في وقت صعب جدا بنحسب فيه حساب أي حاجة، وما بنقبل بأي عبء زيادة في البيت. لكن لازم تعرف يا دهبايا المعاكي كبير أو مسن في البيت، أنت عندك خزنة ملانة بركة وملانة خبرات وتجارب، وزي ما بقول في الكتاب بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. عايزة أكتر من كده شنو يا دهبايا؟ دي خبرات وتجارب وإحساس بالخير والشر، زي ما قال ربنا ما بتقدر تشتريه مهما كانت عندك قروش. يعني معاك إنسان مجرب وله خاصية التمييز ما بين الخير وما بين الشر، هتستفيد من خبراته في مختلف أمور حياتك. وممكن المسن المعاك ده يكون وصل سن العجز، يعني بيقى ما بيقدر يتكلم ومحتاج شخص يلازمه في مرضه. أرجوك يا دهبايا اتذكري إنه الشخص الضعيف القدامك ده كان في يوم في قمة العطاء، وخاصة لو كانت أم زوجك، خاصة لو كانت أم زوجك. اتذكري إنها كانت أم زيك، ربت أولادها بالمشق والتعب زي ما أنت الآن بتربي في أولادك. حق تكوني لها بنت وتكرمي ابنها فيها وتكرمي الله فيها، لأنها هي سبب وجود ابنك، لأنها هي سبب وجود زوجك أصلا. ولولا تربيتها ما كان الشخص الجميل اللي أنت اخترتي إنك تكملي معاه حياتك وإنك تلتصق به وتبقوا أنتوا الاثنين واحد، ما كان الشخص ده لو ما تربيته وتعبه وسهرة. وتذكري إنك في يوم من الأيام حتكوني في نفس الهفيو ده، لو كان في حياة حتكوني أنت برضو حبوبة في بيت ولدك، حتكبري وحتحتاج أولادك، وبكرة ما معروف حتى لو كانت في مشاكل بينك وبين زوجك، ما تخلي أمه أو أبوه المسنين طرف فيها، خليهم سبب بركة لك ورصيد تلقيه لي قدام. مهما تعبت فيهم حتتعوض خير. أبسط شيء لمن أولادك يشوفوك بتعامليهم كويس ومتحملاهم بتكبري في نظر أولادك، ولمن تعجزي عمرهم ما حيتخلوا عنك، بل بالعكس حيتنافسوا في خدمتك، لأنك علمتيهم عمليا لما أنت كنت بتعاملي الكبار في بيتك كويس. أولادنا هم مراياتنا اللي بنشوف فيها المستقبل، اللي أنت بتعمليه في حاضرك هم بيعملوه في المستقبل معاك. ممكن المسن ولا المسنة معاك يكون صعب وطلباته كثيرة وبينكر الجميل وإزعاجه كثير، بس ده لأنه من تداعيات الشيخوخة. في الشيخوخة بيفقد المسن الإحساس بالبهجة والإحساس بالطموح والإحساس بالحركة، ونفسيا المسن ده بيحس بعدم الأهمية وإنه مهمل. بعد ما كان هو رب أو ربة بيت الناهي الآمر في البيت ده، حس بيقى زول قاعد منتظر رحمة الله. وبعد ما كانوا بيحتمدوا عليه في حاجات كثيرة، بيقى هو ذاته محتمد على غيره إلا يدوه يأكل ويدوه يشرب. وبعد ما كان شايل البيت كله بقت كرعينه ما شايلاه، آلام داخلية كبيرة وكثيرة حس بيها، محتاج إننا نكون عون وسند له في إنه نفرق عليه همومه، نحترمه، نخدمه من غير تمنن، وكل شوية نعدي عليه نشوف طلباته، نقول له كلمتين حلوات يرفع عن روحه المعنوية ويخلوه يضحك شوية. من حقه علينا إنه نحن نفرحه زي ما زمان هو فرحنا. طبعا يا دهبايا أنا مقدرة الضغط عليك كتير، بس أرجوكي
ما تفرغ غضبك أو زهجك في مسن. المسن المعاك في البيت بيستحق احترامك، وما تزيد عليه أوجاعه بسبب ضعفه تخليه برضو منكسر. وحتى لو كان نسيبك أو نسيبتك زعلوك في حاجة، اتذكر نصيحة بولس لتيمساوس اللي بينصح ويقول له فيها لا تصدر شيخا بل عصه كأب. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم في بيتكم جدو.

0: رجعنا لكم تاني مستمعينا الأعزاء والذهبايات الزينات نكمل حديثنا عن المسنين وكبار السن والجدود والجدات الحبوبات. شنو المطلوب مني؟ أعمل لو في بيتي جده أو في بيتي حبوبة. خلي أولادك يمشوا على جدهم وحبوبتهم المسن أو المسنة معاك، خليهم يمشوا عليهم يتونسوا معاهم ويقوموا بخدمتهم بالتناوب في الخدمات البسيطة زي المراسيل، يجيب له كوباية موية، يأكله، يأكل معه وجبة، يودي له الوجبة، يونسه شوية، يخليه يحكي له عن أيام الزمان. ودي حاجة كويسة جدا للمسنين، بيطلعوا من الزعل اللي هو فيه وبحس إنه حياته لها قيمة لأنه أحفاده بيتعلموا منه، أو في ناس تاني بتتعلم منه، وفي ناس عايزة تعرف حياته وعايزة تعرف شبابه وعايزة تعرف لما هو كان قوي. لما احكي عن ماضيه اللي في نظره هو كان فيه في أوج شدته وقوته، ده بيخليه في روح معنوية كويسة، وده بيخليه نفسيا إنه شوية يكون مرتاح. عزيزتي دهبايا، لو نسيبتك مسنة قاعدة معاك وحسيتي إنها بتنهر أولادك لا من يدلعوا في أبوهم، فده طبيعي، وهي ما بتكره أولادك ولا حاجة، لكن هي بتريد ولدها، ولأنه في السن المتأخر ده بيبدأ الضعف يظهر حتى في العقل والتفكير، فهي بتشوف إنه أي ناس أو أي حد ممكن يشارك في ولدها ده أو يكون من أولوياته واهتماماته بتضايق من الحاجة دي، وبتحس مرات إنه ولدها ده مرهق ولدها تعبان، وبتحس بالقيرة على أولادها، وهي الأم أصلا بتخاف على أولادها في حالات الطبيعية أو في سن الشيخوخة المتأخرة ده، لأنها ده جناها حتة منها. ممكن الأولاد بيجارين على أبوهم بعد ما يجي من الشغل مباشرة، هم همهم يستقبلوه لأنهم بيحبوه، وهي همها إن ولده يدخل لها لا جوا ويرتاح شوية من المشوار الجمنه. مرات الجد والحبوبة بيحسوا إنه أولادهم ما بيسمعوا الكلام وما بيرتاحوا. أنا عندي أعمامي في مشروع الجزيرة، إذا عود إنه عمي ده يسوقنا معاه لما يكون في يوم لحصاد المانجا، مشينا وقعدنا نتونس ومعانا جده تحت الشجرة، وكل شوية جده قاعد يقول لولده المشغول بحصاد المانجا: يا ولد تعال داخل من الشمس، يا ولد خلاص كفاية، يا ولد تعال اقعد حداي، شيل ودوه حباية المانجا السمحة دي ياكلها. همه كله في ولده اللي بيشحن في لواري المانجا. عمي كان مشغول شديد لدرجة انه كل شوية بقول لي جدي: يا ابوي يا اخي اصبر شوية، اصبر علي، خليني النحاس بالعمال ديل. جده قام شال ود عمي الصغير خطاه في الشمس، لما الشمس حرقته وصرخ عمي جا خطف ولده وجري على الضل، قال له: شفته زي ما انت حركت حشاي بوقفتك في الشمس، برضو انا حركت حشاك بخطت ولدك في الشمس، عشان تعرفوا انه الجد ولا الحبوبة قلبهم على اولادهم قدر شنو. عشان كده دايما استفيدوا من بير ونبع المحبة اللي عندكم، استفيدوا من البركة الكبيرة الموجودة وسطكم، استفيدوا من الجد والحبوبة في بيتكم المسنين الكبار المحتاجين لرعايتكم، زي ما هم رعوكم لما كنتوا شفع انتوا برضو هسي ارعوهم وهم كبار. ربنا يقويكن يا دهبايات وتشيلن مسؤولياتكن وتكرمن حبوبات عيالكن وتكرمن امهاتكن وابهاتكن المعاكم في البيوت، ولحد ما نتلاقى ليكم الاف التحايا من فريق برنامج الدهباية واسرة راديو سمر. الى لقاء جديد.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وفي مساء جديد وفي ساعة جديدة من ساعة سمر. الساعة بنقضيها بكل حب وبنستمع فيها لترانيم جديدة، ترانيم روحية مع مختلف مرنمين سودانيين. إذن دعوة لكل الأحباب، لكل الأعزاء، الناس اللي فتحت الراديو هسا مستنيانا عشان ما نبدأ أولى باقتنا من الترانيم. لكن خلينا رحب بكم أنا في الأول، أكيد عارفيني أنا إيناس إسماعيل، بكون معاكم في رحلة مدتها 60 دقيقة. أكيد حنتجول مع بعض في يعني ترانيمنا الروحية، وكمان حنستمع لموضوع جميل ويمكن يكون مختلف تماما. عشان كده جهز الكيبورد بتاعك عشان ما أكيد تتفاعل معانا وكمان تشاركنا بتعليق جميل ورائع. وإذا كمان حابب تطلب أي ترنيمة أكيد بكل فرح وبكل سرور. للناس اللي بتتابعنا على الساتلايت كمان أهلا ومرحب بكم وأجمل مساء عليكم. إذن أعزائنا دعوة من القلب عشان نستمع الأولى ترانيمنا أو تاني ترنيمة في يومنا الليلة في مسيتنا الجميلة المباركة. تعالوا مع بعض نستمع وخليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.

أسمعنا على راديو سمر، وأكيد حتستمتع ببرامج كثيرة موضوعية وشيقة جدا جدا، وكمان برامج تعليمية وكرازية. وإذا عندك أي أسئلة أو استفسار ممكن تراسلنا على الرقم الواتساب 00357976563 359. وأكيد عندنا فريق من المتابعة حيرد على كل أسئلتكم. برضو يعني حابة أخذكم كده في واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا، فيها فرح وفيها يعني بنرمي همومنا، لأنه يعني بجد إحنا راسمين على يعني جبيننا كلام جميل جدا جدا، إنه الرب هو الماسك كل زمام الأمور، هو البرعانة، هو البحفظنا، هو بدينا الفرح، بدينا السلام والمحبة. عشان كده تعالوا نسمع ترنيمة رسمتك في الجبين، عنوان

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أهلا مرة تانية بكل الأحباب وكل المستمعين بكل زول بتابعنا هالساعة وفتح الراديو مستنينا أو جيت هالساعة بقول لك ما تأخرت جيت في الوقت المناسب عشان إحنا داب عايزين نناقش موضوعنا. عايز أشجعك عزيزي المستمع يعني إذا أنت مريت بلحظات بتاعة ألم أو وجع أو تجارب مختلفة ضغوطات في الحياة عايز أقول لك إنه كل زول فينا عنده قصة مع الحاجات دي كلها. مرات يعني بيمر بظروف بنلقى ليها تفسير ومرات بنسأل نفسنا يا ربي ليه إلا أنا وليه الحصل ده حصل لي أنا. لكن الحاجة الجميلة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في الكتاب المقدس يعني ما اتكتب لنا عن حياة ناس كانت كلها راحة، بالعكس ورانا رجال ونساء الله مروا بتجارب صعبة شديد جدا جدا، لكن في وسط التجارب دي ربنا كان معاهم وكان شغال في حياتهم حتى ولو هم ما كانوا شايفين ده. والليلة حنتأمل في شخصية أيوب، الزول الفقد كل يوم يعني حاجة، كل يوم كان بيفقد شيء معين، وفي النهاية فقد حاجات كثيرة جدا جدا، أولاده وأمواله وصحته، لكن بالرغم من الوجع ده فضل متمسك بربنا وما فقد إيمانه. ومن خلال قصته حنتعلم إنه الصبر ما معناه يعني إنك ما تتألم، لكن معناه إنك تكون متمسك بربنا حتى ولو أنت موجود وتثق إنه الله عنده قصد من خلال اللي بيحصل لك ده، حتى ولو أنت يعني هسع ما بتكون مثلا قادر تشوف ده. خلونا نسأل ربنا مع بعض في الأمسية دي إنه يفتح قلوبنا ويكلم كل واحد فينا من خلال كلمته ويعلمنا كيف نصبر ونثبت في وقت الضيق وقت التعب، لأنه هو أمين وما بترك أولاده. يعني لو فاكر إنه الألم والتعب اللي أنت بتمر به ده وربنا ما بعين لك وما استجاب لطلبتك ولا لصلواتك، بقول لك عزيزي المستمع ربنا ما بيخلي أولاده، وده الكلام اللي بيطمننا دائما. أكيد في سوداننا عندنا يعني أمثال كثيرة، مثلا في عبارة معروفة ومألوفة جدا جدا يقول لك يا أخي الصبر ما قل. ولما الزول يقول الصبر قلة ما بقصد إنه الناس ما عندها صبر وبس، لكن بقصد إنه الناس بقت مستعجلة وبقت ما قادرة تتحمل زي زمان. ولو اتأملنا في حياتنا اليوم بنلقى الكلام ده فيه جزء كبير من الحقيقة، بقينا عايزين كل حاجة تحصل بسرعة، ولو دعينا ربنا وما استجاب من أول مرة ممكن نيأس. لو مرينا بضيقة يعني زمن طويل جدا جدا بنبدأ نسأل يا رب أنت وين، ولو اتأخر يعني اتأخرت الاستجابة مرات بنفكر إنه ربنا نسانا. لكن خلينا أسألكم سؤال، ليه الصبر قلة؟ يمكن كل واحد يكون عنده إجابة مختلفة عن الثاني، عشان كده أنا مستنية مشاركاتكم ومستنية كمان إجاباتكم. سؤالنا ده حنجاوب عليه وبعد ما نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، وفي الوقت ده فرصة لك عشان ما تشاركني بتعليق جميل في الموضوع ده، ولو عايز تحكي لي تجربتك عن يعني الصبر القلة وما قدرت تستنى برضه أنا مستنية مشاركتك. إذن فاصل ونرجع نواصل.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

آمين. بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر. فعلا الصبر واحدة من بيدل على إنك أنت زول مؤمن, زول واثق في إنه بكرة الماشي يحصل دايما جميل. ليه؟ لأنك أنت مسلم كل الحاجات لربنا. زي ما بيقول المرنم, لما بكيت والدمع سال من عيونك ما اشتكيت, أصل الشكاية ما من دروبك. وإحنا كمان زي ما قلنا في مقدمتنا إنه أقل حاجة إحنا بنشتكي ليه أنا وليه بس اللي يحصل لي أنا, وحاجات كثيرة بنتزمر بها. لكن قبل الفاصل سألت سؤال في إنه ليه أن إحنا صبرنا قلة, وكمان مستنية إجاباتكم ومشاركاتكم عزيزي المستمع حول موضوع الصبر, وكمان كيف إحنا نقدر نتحمل الآلام والضغوطات والمشاكل اللي ممكن تمر علينا. ممكن نقول لأننا بقينا متعودين على السرعة وكل شيء يعني بضغطة زر بتوصل. مثلا عايزين نطلب حاجة بس يعني مجرد كتابة, ضغطة زر, أي شيء يعني تصرف كده سريع بيخلي الحاجة توصل لحد اللي عندك. وبقينا كمان نتوقع إنه حتى استجابة ربنا ممكن تكون بنفس السرعة. لكن يعني عايز أقول إنه ما نفس السرعة اللي ممكن أنت متوقعها ممكن تكون يعني تشتغل عن ربنا. عشان كده دارين نكون عندنا صبر, لأننا مرات بنركز على حجم المشاكل اللي قاعد تمر بينا بس أكثر من يعني كيف استجابة ربنا ممكن تكون حول الموضوع ده. يعني كل ما نمر بضيقة, الضيقة ممكن بنشوفها كبيرة جدا جدا في عيوننا, لكن لما يعني نشوفها من زاوية روحية بنلقى إنه هو ربنا أكبر من كل التجارب اللي نحن ممكن نمر بها, وهو بدينا معونة وبدينا سندة وقت التجربة اللي احنا قاعدين نمر بها. إذن دي برضو واحدة من الاستجابات اللي ممكن انت يعني تشوفها سريعة. عشان كده الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الصبر ما ضعف ولا هو استسلام في نفس الوقت, بل هو ثقة في يعني إنه الله حتى لما كل الأبواب تتقفل قدامك إنه الله هو موجود وحيمشي معاي في نفس السكة. يعني عايز أطمنك حتى لو إنه الاستجابة ممكن تتأخر لكن الله موجود. واحدة من الأمثلة الجميلة على الكلام ده هو النبي أيوب. هو راجل يعني فقد يعني حاجات كثيرة جدا جدا في زمن قصير شديد, لكن بالرغم من كل الألم ده هو فضل متمسك بالله, ما لأنه كان فاهم كل الحاصل ده, لكن لأنه كان واثق في الإله اللي بيدبر حياته. ومن خلال حياة أيوب حنحاول يعني نجاوب على أسئلة مهمة جدا جدا ممكن يعني مرات بتراودنا, كيف نعيش بالصبر وسط الآلام والتجارب دي, وكيف كمان نثبت في ربنا حتى لما نكون نحن ما فاهمين الأحداث اللي قاعدين نمر بها. خليك موجود معي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة, وأكيد يعني رسالتنا الأخيرة حنلقاها معزية جدا جدا لأنه حناخدها أكيد من الكتاب المقدس. تعالوا معنا في فاصل برضو نطلع فيه نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشي بعيد, خليك قريب. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار برضو راسلني على الرقم الواتساب 00357976 5-6-3-5-9. إذن تعالوا معانا نستمع.

حبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحابة أشكر يعني المرنم سلمون وكمان الجميلات الرائعات بأصواتهم الشجية ترنيم وإنجي على الأداء الجميل الرائع، ربنا يبارككم. إذا مستمعينا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الألم والصبر، ويمكن مرات ناس بتعير زول ممكن يكون تعبان ومتألم بأنه أنت دا ربنا غضبان عليك أو غضبان منك أو زعلان منك، يعني حاجات كده بنبتكرها برانا، تصورات كده إحنا بنقولها برانا إن الزول ده الله غضبان عليه عشان كده مر له وبألم ووجع صعب جدا جدا. لكن عزيزي المستمع لما نتكلم عن الصبر وسط الألم ما بنلقى مثال واضح كده من أيوب إنه يعني كان راجل عادي زي أي زول فينا، عنده يعني بيت وعنده أولاد وممتلكات وحياة مستقرة يعني، لكن الأهم في ده كله إنه كان عنده علاقة قوية مع ربنا. الكتاب بيوصف أيوب إنه كان كامل ومستقيم، يتقي الله ويحيد عن الشر، يعني أيوب ما كان بعيد من ربنا ولكن

عايش حياة فيها تمرد، لكنه كان إنسان أمين قدام ربنا. لكن فجأة اتغيرت كل الظروف، وفي وقت قصير جدا فقد أيوب أولاده وفقد أمواله، وكمان اتصاب بالمرض الصعب في جسمه. يعني حياته كانت بدل ما كانت مليانة بركة وراحة، بقى زول ما بيقدر يقعد إلا يفرش له الرماد، متألم ومكسور كمان من جوا. وهنا يجينا سؤال مهم جدا في خاطرنا، هل كانت مصايب أيوب دي معناها إنه ربنا كان غضبان عليه؟ لو حكمنا من الظاهر ممكن نقول نعم، زي ما كل الناس قاعد تفكر كده، لكن الناس غالبا بتربط بين الضيق والغضب وبين الراحة والرضا، لكن قصة أيوب بتعلمنا إنه ده كله ما بيكون صح على طول. أيوب كان في وسط الألم ده، لكن الله ما كان ضده. التجربة ما كانت دليل على إنه ربنا تركه، لكن كانت يعني موقف ظهر فيه إيمان أيوب وثقته بالله. المميز في أيوب إنه رغم إنه ما كان فاهم السبب، ورغم الأسئلة دي اللي كانت جواه، ما قطع علاقته بربنا. هو بكى وحزن ويتكلم عن ألمه، لكنه بقى متمسك بالله كل يوم أكتر من الثاني. وده إذا بيعلمنا ممكن يعلمنا حاجة مهمة جدا جدا، إنه الإيمان الحقيقي ما معناه إنك ما تتألم، لكن معناه إنك وسط الألم تكون لسه متمسك بربنا. أيوب ما كان صابر لأنه ما حاسس بالوجع، لكن كان صابر لأنه كان عارف إنه الله أكبر من كل الظروف ومن كل المشاكل ومن كل الألم اللي كان ممكن يعني يمر به. لكن يعني أيوب ما فقد بعد ثقته في الله. وبنشوف في نهاية القصة لما يتكلم يعني الله مع أيوب، ما كانت الإجابة بس إنه يرجع له كل الحاجة اللي هو فقدها، لكن الأهم إنه أيوب طلع من التجربة بمعرفة أعمق عن الله. قال بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيني. يعني أيوب اكتشف إنه الله كان معه حتى في الأيام اللي بدأ فيها إنه كل شيء انتهى. وقصة أيوب بتقول لكل زول فينا في المسا ده بيمر بتجربة أو بألم، إنك ما تفسر الألم على إنه ربنا غضبان عليك، ما تفكر إنه التأخير معناه إنه الله نساك. مرات الله بيسمح بالتجربة مش عشان يعني يبتعد عننا، لكن إنه يعمل في حياتنا بطريقة أن إحنا ما شايفينها. فالصبر الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة هو إنك تقول يا رب أنا ما فاهم كل الحاصل، لكن أنا واثق فيك. تعالوا مع بعض برضو في فاصل قصير نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

0: يا سلام يا ماركو كوش، تعالوا مع بعض كده نردد الكلمات دي معاه. الكلمات الجميلة فعلا يعني بتعبر عن زول مرة باختبار عميق جدا جدا. يا شري لا ما تلعب علي، يعني أنا في يسوع يعني ثابت قوي. إذا مستمعينا تعالوا نشوف إنه مرات نحن بنفتكر إنه أقرب وقت لينا مع ربنا هو وقت الراحة والفرح، لما الأمور تكون ماشية تمام، ولما الدعوات تكون مستجابة، ولما الحياة تكون مستقرة. لكن في الحقيقة في أوقات كثيرة الإنسان بيكتشف عمق الله في اللحظات الصعبة أكثر من أي وقت تاني. أيوب قبل التجربة كان بيعرف عن الله كويس وكان عنده إيمان بالله، لكن بعد ما مر بالألم طلع بمعرفة أعمق. هو قال بسمع الأذن سمعت قد سمعت عنك والآن رأتك عيناي. يعني أيوب كان سمع عن الله، لكن التجربة خلته يختبر الله بطريقة شخصية وعميقة. مرات نحن بنعرف إنه الله قادر، لكن في وقت الضيق بنختبر إنه هو السند الحقيقي. بنعرف إنه الله رحيم، لكن وقت الانكسار بنختبر رحمته فعليا. بنعرف إنه الله أمين، لكن في وقت الانتظار بنختبر أمانته. الألم مرات بيكشف لنا حاجات ما كنا شايفينها بنفسنا، يكشف لنا وين اتكالنا الحقيقي، ويفصلنا من الاعتماد الكامل على قوتنا، ويعلمنا إنه في أوقات كثيرة ما بنحتاج يعني فيها تفسير لكل شيء يعني بيحصل، لكن أكثر شيء بنحتاج فيه إنه يكون في حضور ربنا معانا في حياتنا. إذن أعزائنا المستمعين وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا، وأتمنى إنكم تكونوا يعني بجد كده مع بعض كلنا عرفنا الاختبار الحقيقي وسط الألم وقت الضيق إنه حضور ربنا وإيماننا وثقتنا فيه. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبل تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.
1: يا رب أسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. أرحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. أسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

دخل واحد على أخته وهي قاعدة، وقف بيها وراها كده وخدت إيده على كتفه وسألها من هو أقوى زول في الدنيا دي؟ قالت ليه أنا. سألها المرة الثانية عايز يضغط عليها عشان تغير إجابتها منو؟ قالت ليه بإصرار أنا أقوى زول في الدنيا دي أنا. زعل أخوها لأنه كان متوقعة تقول له أنت القوي، وهو طالع وقف شوية في الباب وسألها تاني كأنه حاب يقول لها أوعك تنسي كلامك ده. قلت لي منو أقوى زول في الدنيا دي؟ قالت له أنت. قال لها طيب قبل شوية ما قلت أنت القوية؟ قالت له لأنك كنت واقف وراي بتسندني وإيدك على كتفي بتقويني، لكن لما مشيت ضعفت. أوعكم تخلوا أخواتكم، خلي إيدك إيد تسند أختك مش إيد تضرب أختك. قوة أختك في المجتمع وسطوع نجمها بيظهر إنك شخص قوي. مع تحيات راديو سمر.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية، معاكم أنا القس فيليمون. فمبسوطين أن نلتقي في هذه الحلقة ونتكلم عن أصبحنا أبناء الله حسب الوعد.

من أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. أصبحنا أبناء الله. في آيات قبل الآية 26 عدد 25 بيتكلم عن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. تحت مؤدب يعني تحت وصايا، تحت وكلاء، تحت ناس يعني يمشونا ويربونا. فخلاص طلعنا من من من من القصة دي، من قصة إنه أن إحنا الناموس يمشينا، أفعل أو لا تفعل، أفعلي أو لا تفعلي. طلعنا إحنا من الحاجة دي. ليه طلعنا منها؟ لأنكم قال جميعا أبناء الله، لأنه بعد ما جاء الإيمان ما حنكون تحت وصايا، لكن أصبحنا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. فجاء يسوع المسيح وعمل فرق في حياتنا، قربنا له، صيرنا أولاده. فبقت هنا العلاقة ما فقط علاقة، يعني خلينا نقول علاقة عبد بسيد، أو علاقة طفل صغير قاصر زي ما حتوضح الآيات الجاية. وبنمشي يعني ما قادرين نتصرف برانا، ما عندنا روح مسؤولية. لا، في يسوع المسيح أحبائي انتقلنا، أو حياتنا انتقلت من مجرد ناس نطبق قوانين نطبق شريعة، لا، أصبحنا إحنا أولاد البيت، أصبحنا الآن أبناء الله بيت كيفية. لما يوحنا بيعلن وبيتكلم وبيقول جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وبعدين يكمل يقول يعني أبناء الله بمعنى ما مولودين من جسد والدم ولحم، لا، من الروح. فنقلنا ونقل حياتنا من مجرد أنه نحن كنا ناس مجرد عبيد يطبقون وصايا وأوامر، لا، انتقلت حياتنا دلوقتي لتكون جزء مهم جدا، وأنه احنا صرنا أبناء الله. كيف تاني؟ بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم، بولس هنا لما نقول كلكم قاصد بهم اليهود من ناحية أصحاب الشريعة والناموس، وقاصد بهم الأمم من ناحية تانية أصحاب الديانات الأخرى، فبيشملهم كلهم. وبيقول هنا عشان ما في زول يفتكر أنا قاصد بس أبناء إبراهيم بالجسد أو قاصد اليهود بني إسرائيل، عشان ما في زول يكون لما أنا أقول لأنكم جميعا أبناء الله معناته أنا قاصد شريحة معينة من الناس أو من الشعب، لا، هنا أنا قاصد كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. قلت لكم قبيل منهم هم كلكم ذيل. بوضح في عدد 28 بيقول ليس يهودي ولا يوناني، يهودي بمعنى أصحاب الناموس والشريعة، ولا يوناني اللي هو بيمثل الأمم، بيمثل يعني مجموعة من الأمم والديانات الثانية، شريحة تانية من الناس، عبد ولا حر، ذكر وأنثى، جميعا واحد في المسيح يسوع. شفت النقطة اللي جا وصل بها الرسول بولس؟ لأن رسالة بولس هنا في غلاطية عاوز يوصل المفهوم ده، إنه يا جماعة في يسوع المسيح أصبحت القصة مختلفة تماما بما كان عليه من تقسيم الناس دينيا بأنهم دل يهود ودل أمم. القصة دي انتهت، انكشف الستار، يعني نقد يعني الحائط المتوسط، السياج اللي في النص اللي بيفصل ما بين اليهود وما بين الأمم، اتكسر الحاجز ده وانكشفنا جميعا، أغلق علينا جميعا إنه إحنا خطأ، وبالتالي كل من يؤمن بيسوع المسيح

كان يهودي أو يوناني، إن كان عبد أو حر، إن كان ذكر أو أنثى، جميعنا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. طبعا الكلام ده كان صعب جدا لواحد يهودي متشدد إنه يقر مع بولس ويقول تخيلوا بولس بيخطاني، أنا اليهودي الشريف، أنا اليهودي المكرس، أنا اليهودي المقدس، بيخطاني في مرتبة واحدة، بيخطاني في مكانة واحدة، بيخطاني في مستوى واحد، ويقول الأمم هو معي في نفس المكان نسل إبراهيم. ده الكلام اللي عاوز يقوله بولس، وربما الكلام ده عمل صدمة لكثير من اليهود المستمعين لبولس في وقته. لكن بولس هنا ربطها بحاجة مهم جدا، انتم هتبقوا نسل إبراهيم فقط لما تكون عندكم ارتباط بالمسيح يسوع. فاليهود المتشدد اللي عنده الوصايا والناموس والشريعة والأنبياء والتاريخ قديم في أمور الدينية، وأممي عاش أجداده معظم حياتهم كل الوقت بتاعهم هم بيعبدوا أصنام. تخيلوا أن ديل كلهم الرسول بولس في خدتهم في مرتبة واحدة، يهودي ويوناني، عبد وحر، ذكر وأنثى، بيقول لهم أنتوا مع بعض في مكان واحد قدام المسيح، قدام الله، أنتوا خطاء. فواحد بيقول له كيف؟ أنا عشت من أبهاتي ومن أجدادي نحافظ على الشريعة ونعرف الله، كيف بتخطني مع أممي نجس؟ أنت بتخطني في مرتبة واحدة. فبولس عاوز يكرر ويقول كلام مهم جدا جدا، ويؤكد لي حتى المؤمنين من الخلفية الأممية الوثنية بأنه أنتوا ما ناقصين، على فكرة أنتوا ما أوطى، وأنتوا ما ناقصين من اليهود اللي هم عندهم الشريعة طالما أنتم آمنتم بالمسيح. فأصبح الجميع إذن في مكان واحد، وتخيلوا حسب الموعد أنتم ورثة. فالأمم يقول هللويا مجدا للرب، أنا أصبحت من ضمن عائلة الله، من ضمن نسل إبراهيم بالإيمان بالمسيح يسوع. والناموسي أو اليهودي الأدرك وعرف تماما إنه هو بدون يسوع هو لا شيء، يقول هللويا مجدا للرب إنه أصبحت روحيا من نسل إبراهيم، وأصبح الأمم أخوي، صرنا إخوة مع بعض في الإيمان، أصبحنا ورثة مع بعض في الإيمان، والمسيح يضمنا، المسيح يأخذنا جميعنا في حياة الإيمان. ما أروع هذه الفكرة، ما أروع إنجيل المسيح، ما أروع عمل الله إنه يجمعنا من ديانات مختلفة بما فيها اليهودية ليضعنا في مكانه في مستوى واحد، إنه نكون إحنا أبناء الله. إذن صرنا أبناء الله، أصبحنا أبناء الله حسب الوعد وحسب الموعد ربنا أداه لإبراهيم. مجدا للرب إلهنا كل المجد. خلونا بفرحة دي نستمع لهذه الترنيمة.

مرحب بكم مرة تانية. ونحن أخذنا موضوع كان جميل وموضوع رائع. خدتنا كلنا مع بعض في مرتبة واحدة، مستوى واحد، إنه إحنا صرنا أبناء الله بالمسيح يسوع. اتشالت حكاية الناموس والشريعة، وأصبح اليهودي أصحاب الناموس والشريعة والمتشدد فيها مع الأممي الخاطي الوثني بتاع آلهة تانية، أصبحنا في مستوى واحد بيسوع المسيح. كانت فكرة جميلة، كانت فكرة رائعة. أنت كمان ممكن تكون جزء من العمل ده فقط بالمسيح يسوع، مهما كانت ديانتك، مهما كان اعتقادك، مهما كانت فكرتك، تجي ليسوع المسيح، تبقى في مكان واحد، في مستوى واحد، إنك تكون وارث بالمسيح، وإنك تكون من نسل إبراهيم. وده كان شيء رائع عمله المسيح في حياة البشرية، كيف الله جمعنا وجعلنا إن نكون جميعا نحن أبناء الله. ربنا يبارككم، شكرا شديد من أجل وجودكم معنا واستماعكم لهذه الحلقة. نصلي بأنك أنت تكون جزء وتكون واحد من أبناء الله ومن نسل إبراهيم. إلى أن نلتقيكم في الحلقة الجاية، الرب يبارككم، وفعلا بنترككم في رعاية الرب.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف، وفي برنامجنا دي بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، كيف تقدر تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة المسيحية كنموذج للكنيسة تكون مستعدة لكل حرب وتقدر تنتصر في هذه الحرب. وأذكركم في الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن عدونا، عن عارف عدوك وشخصية عدونا، وعنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا، أي من أين جاء إبليس. خلونا نطلع فاصل موسيقي ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وأذكركم أنه عنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا. والعنوان ده احنا جبناه ليه؟ لأنه في كثير من المؤمنين في محلات كثيرة من العالم بيسألوا من أين أتى إبليس؟ إبليس ده جا من وين؟ فهم بيقولوا مضم الله هو خالق كل شيء، فليه إذن ربنا خلق إبليس؟ ما هو ربنا عارف أنه إبليس هو العدو بتاعنا، هو حاكم ظالم، هو مهلك، هو مخادع، فليه ربنا سمح أو جابه حتى؟ حقيقة أحبائي المستمعين، كتاب المقدس ما بيحكي لنا الكثير عن الأوقات أو الفترات السبقت خلق العالم، لكن بيتكلم مثلا في سفر التكوين إصحاح 1 عن تكوين أو إنشاء أو خلق العالم. لكن قبل خلق العالم، يعني قبل ما توجد السماء والأرض والبحار والأسماك والأنهر وكل الكون والشمس والقمر والإنسان حتى، كان في شنو؟ الكتاب ما كشف ولا أعلن لنا كثير عن الموضوع دي. لكن كتاب المقدس يتكلم عن إبليس كشخصية أو كشخص موجود وكحقيقة قائمة، وما كده وبس. لكن لما نتكلمنا في حلقة سابقة تكلمنا عن شخصية عدونا، عرفنا أنه إبليس هو ملاك ساقط، وكان ملاك عنده مكانة عالية جدا جدا، يمكن نقدر نكون أنه هو يمكن يكون بعض الله مباشرة في القدرة وفي الإمكانية، لكن بكل أسف هو شنو؟ سقط بسبب الغرور بتاعه، وبكده أصبح هو إبليس، أو أخذ هذا اللفظ وهذا الاسم، وأصبح بعد ذاك يشن حرب على جماعة المؤمنين في كل مكان. ولما سقط إبليس، الله شنو؟ طرده من مكانه أو من المقام أو من مكانه القريب عند الله مباشرة. وخلونا نقرأ مع بعض أحبائي، بيتكلم الكتاب المقدس في رسالة يهوذا إصحاح الأول، وهي عبارة عن إصحاح 1 في الأعداد من 6-7، بيتكلم عن إبليس وعن ملائكة إبليس. فبيقولوا الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وبعد ذلك بيتكلم عن سدوم وعمورة وكيف المدن دي فسدت، فبيضرب مثال أو بيعمل مقارنة إنه هذه الملائكة زي ما هم فسدوا وتركوا المسكن بتاعهم وتركوا المقام حقهم، فربنا قيدهم بسلاسل أبدية وخلاهم قاعدين ومنتظرين يوم الدينونة العظيم. السؤال هنا، لو إبليس هو مقيد فكيف هو قادر يشن حرب؟ الكتاب بيعلمنا ببساطة شديدة إنه إبليس له وقت يسير جدا وقوة غليلة جدا. فإذا الحرب اللي بيعملها إبليس اليوم ده أو الأيام الجاية وقبله، فهو بيعملها في نفسه الأخير، باقي له أيام قليلة، باقي له وقت قليل، وهو تحت القيد وتحت السلاسل. فهو إذا بيحارب في اللحظات الأخيرة، يحاول قدر الإمكان شنو؟ إنه يشيل عدد كبير من الناس أو من البشر ويخشوا معه شنو؟ لجهنم إبليس المعدة له هو شخصيا. فإذا لازم نعرف الأصل بتاع عدونا هو ملاك سقط، وبيتكلم عنه الكتاب المقدس زي ما ذكرنا قبل كده، قال عنه هو رئيس سلطان الهواء ورئيس هذا العالم. ونتذكر كلنا إبليس هو بيجرف الرب يسوع المسيح، كان بيتفخر قدامه ويقول له شنو؟ دفع إلي كل سلطان، يعني كل ممالك الكون وكل ممالك المسكونة دفعت إلي وهي كلها تحت يدي، لو أنت سجدت لي أنا بعطيك كل هذا. ولكن الرب يسوع المسيح قال له اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده وتعبد. فإذا إبليس هو شنو؟ بيدعي أنه هو مالك كل الكون، وفي نفس الوقت بيعلمنا الكتاب المقدس أنه هو إله هذا الدهر، هو بيحاول يعمي أسهان غير المؤمنين لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل الرب يسوع المسيح. وبكل أسف إبليس بيمارس هذه الحرب، فهو ده الأصل بتاعه، جاء من المكان ده وعاز ياخد كل المؤمنين ويكونوا معاه في جهنم. والكتاب المقدس بيتكلم في روميا يحذر كل المؤمنين في كل مكان، يقول لهم ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه. يعني يا جماعة المؤمنين، لو أنتوا تطيعوا الله فأنتوا عبيد لله، ولكن لو أنتوا ذهبتم وأطعتم إبليس فأنتم قد أصبحتم عبيد لإبليس. فإذا إبليس المخادع بيحاول بكل الطرق شنو؟ إنه يخلي الناس تخضع عليه وتطيعه،
لكن الله كشف لنا عن أصل العدو ومن أين جاء وكيف نستطيع أننا نصمد ونحاربه بكل قوة. حاجة تانية مستمعي راديو سمر في كل مكان، إنه إبليس يحاول على قدر ما يقدر إنه يحاكي الله، يعني يقلد ربنا. يعني الله بيدينا حياة أبدية وبيدينا الحياة الأفضل، أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، قال الرب يسوع المسيح. أما إبليس فيقدم تمتع وقتي بالخطيئة. إبليس يقدم لنا تمتع وقتي زي ما يقول رسالة عبرانيين، فهو إذن يحاول يشتغل ضد الله أو يقلد الله في الحاجات دي، ولكن بكل أسف هو مصيره جهنم. أحباء المستمعين، خلونا نستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وعرفنا انه اصل عدونا ابليس انه كان ملاك وسقط، وهو يحاول يقلد الله في امور كثيرة ولكن لا يقدم شيء. فاذا مستمعي المؤمنين في كل مكان، لما تواجه مآسي او آلام او تجارب، اتأكد انه التجارب والاضطهادات دي هي من ابليس، لانه ابليس بكل اسف بيتكلم الكتاب بيقول انه هو سيطر على العالم وانه العالم قد وضع في الشرير. فإذا التجارب ليست هي من الله، فإنت لما تعرف أصل عدوك تستطيع إنك تحارب. الرب يدينا نعمة وخلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب لأنك إنت كشفت لنا عن أصل عدونا، إنه هو يحاول يدينا التمتع وقتي بالخطية، ولكن إنت يا رب تدينا الحياة الأبدية. عشان كده يا رب نصلي إنك تبارك شعبك في كل مكان، وتبارك كل مؤمن، وتفتح عيونه حتى ما يتعرف على أصل عدونا إبليس الملاك الساغط، ويستطيع أنه يصمد أمام كل تجارب العدو. لك وحدك يا سيد كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وبكده مستمعي راديو سمر نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، ولغاية ما قابلكم في الحلقة القادمة، استودعكم بين يدي الله القوية، والرب يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر، له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة. مع تحيات راديو سمر.

0: احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.